ماهيش حكاية بالصدفة.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عن السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

صلاتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

لك انا واحنا في عيني.

Yeah.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: زرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: قبس من الإيمان
2: قبس من الإيمان
3: أوفياء أكسجين أفام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهاركم زين صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الرائعين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء تونس الحبيبة إلى كل النفوس والقلوب صباحكم حيو على الكتيب اللي معنا زميلتنا أمل نادي شعام بيولفا جندوبي وصديقنا إن شاء الله سي هشام إجميلي وكل مستمعينا الأوفياء طاقم أكسجين أفام قل لكم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع في هذا اليوم الجمعة 5 جوان 2026 19 ذو الحجة 1447 التوقيت 6:48 يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده أمين يا رب العالمين كما تعودنا أسرة أكسجين أفام تتمنى النجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في كل امتحاناتهم بصفة خاصة البكالوريا ليمتازية وحظ موفق للجميع وإحنا قصد ربي في طريق واحدة واحدة من جيوش في التأني السلامة في العجلة الندامة ما ننسوا الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها ربي يحفظنا جميعا في البداية نقول لخونا وصديقنا الفاضل رياض زعيزة إن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير اليوم عيد ميلاده ربي إن شاء الله يطول عمره في الخير وربي إن شاء الله يسعده هو وزوجه متاعه وليداته ويسعد كل مستمعينا الأوفياء حبيت أحكي اليوم على موضوع فما زمرا سألتنا السؤال بطبيعة الحال قلت ما شنية الوسائل اللي بيها نجم نكسب قلب الزوج امتاعي على خاطر برشا نساء قتلت معناها يساهموا في خراب الأسرة والرجل يبعد عليك الزوج هذيك قد شنية الوسائل باش نحب ويلزم زوجي يعني يقعد ديما معانا ويحبنا ويكون يعني وفي لينا ويعاملنا بالمودة والمودة والرحمة اللي حكيت عليها الآية الكريمة وقت قال ربي عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله تعالى قال لنا شنية الوسيلة أو الوسائل اللي حث عليها ديننا باش تستعين بها المرأة باش تضمن سعادة زوجها والأسرة متاعها نجاوبوها احنا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا خير متاع الدنيا أحسن حاجة في الدنيا الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرته وقت يخزر يشوفها وكل شيء يحس بسعادة كبيرة يحس بارتياح نفساني والتي نظر إذا نظر إليها أسرته وإذا خرج حافظته في ماله ما قالش في مالها خاطر مالها هي حرة فيه تجم تساهم في الإنفاق على الأسرة كما تجم تعاون أحد الأقارب أمها ولا أبوها ولا أخواتها ولا حاجة كما كي وإذا خرج حافظته في ماله وشرفها حسن المعاملة زوجة تعامل زوجها معاملة طيبة تتقاسم معها أعمال

0: ونسمع بعضنا والحوار والنقاش كيف زاد من وسائل كسب الزوجة لمحبة زوجها النظافة، كما تهتم بنظافة البيت ونظافة كل حاجة في البيت تتلهى بنظافة متاعنا متاعها هي بطبيعة الحال. أيضا النظافة هو أيضا يتنظف في البيت حال يكون نظيف وبي وهي كيف على خاطر المرأة أيضا تحاول تخلي زوجها ما ينظر حتى إنسانة أخرى بخلافة هي، وهو كيف وكي تكون المحبة والمودة اللي عندها تأثير كبير برشا على صغيراتنا وعلى وليداتنا. ربي إن شاء الله يألف بين الجميع كما ألف بين القلوب، وربي إن شاء الله يرحم في هذا اليوم المبارك آبائنا أمهاتنا والناس اللي عزاز علينا اللي فقدناهم كما صديقي الفاضل محزوب بالعلي محزوب بكلومة. ربي يرحم ويرحم كل الناس الغالين علينا، ربي يرحمهم ويلعمهم ويسكنهم فراديس الجنان. في النهاية نقول يا رب إنه يوم جمعة، أسعدنا يا رب وفرح قلوبنا واغسل همومنا وأحزاننا واغفر بالدعاء سيئاتنا. يا رب نسألك صحة في الجسم وسعة في الرزق ونورا في القلب وتوفيقا في العمل وحسن الخاتمة، واسترنا يا عظيم يا منان يا جبار في الدنيا والآخرة، واحفظ وطننا الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. في النهاية دمتم في رعاية الرحمن مع أحلى فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-403.

0: 60. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. توا 7:07 أكيد المشوار متواصل حتى للحدايش في نهارك زين. نحب نقول لكم جمعة مباركة الناس الكل، 5 جوان 2026. أكيد ما زلنا نتحدث عن الامتحانات الوطنية، امتحانات البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، حظ موفق وإن شاء الله بالنجاح. ومن قلب نقولها نحب الفرحة تدخل الكل دار تونسية فيها بكالوريا، يعديوا فيها الامتحانات الوطنية. إن شاء الله الفرحة تعم الجميع اللي قاعدين تجربوا في قيوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف تبدأوا بيها نهاركم. قلكم إن شاء الله صبحيتكم صبحية خير، صبحية أمل، صبحية تفاؤل وحب التوينسة الكل. خليكم مع قهويجي تتبنوا قيوتكم، سيسروحكم رجعينا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد المجتوع علي موجتنا وقيد تسمعونا في الميتيو.
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
1: الجمعة 5 جوان 2026 ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور إشهيلي محليا. الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك طقس من نول وظاهر متاع تبحيرة تبحثيها. المهم تردوا بالكم على رواحكم، وإن شاء الله نهاركم زين وطريقة سليمة للناس الكل.

0: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواق المزيلة

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا عسليمة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع 7:42 دقيقة. مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. أبرز العناوين اللي جايت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية، لكن البداية باش نتحدثوا عن البكالوريا في يومها الثالث، وحد الساعة هذه البكالوريا في يومها الثاني، شعب العلمية متفائلة، الاقتصاد في المتناول، دونك فما نوعا ما من الارتياح، فما ثقة موجودة في التلاميذ ورافي عن مستوى الاختبارات، وفما العكس بيان سور. احنا في اليوم الثالث حاضر معنا الزميل محمد الهادي البكوري، اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور نادية، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء.
1: إذا
2: قلت نادية جاي هو اليوم الثالث وهذا يوم الجمعة 5 جمعة 2026، احنا في إسلامتنا ربي وفقهم وربي نجحهم باش يعديوا امتحان معناها شعبة الآداب، نلقاه اليوم من الثامنة إلى العاشرة مثل الفرنسية الشعبة الرياضيات هنا من 8 بالـ9 و30 دقيقة يعديوا علوم الحياة الأرض، وفي المساء من الساعة 12 حتى 14 يعديوا الفرنسية العلوم التجريبية، شعبة العلوم التجريبية أيضا معناها اليوم يعديوا الرياضيات، وتعرف أنت مثل الرياضيات بالنسبة للعلوم التجريبية عندها قيمة كبيرة، كذلك الساعة 12 إلى 14 أي في المساء يعديوا مثل الفرنسية. نمشيوا للاقتصاد والتصرف من الساعة 8 حتى للساعة 10 يعديوا الرياضيات، وفي المساء الساعة 12 إلى الساعة 14 يعديوا الفرنسية. شعبة العلوم التقنية هما من 8 إلى 11 يعديوا الرياضيات، والساعة 12 إلى 14 يعديوا الفرنسية. والعلوم الإعلامية هما من الساعة 8 إلى 11 يعديوا الفيزياء، وهي مادة عندها أهمية بالنسبة اليوم، ويعديوا في العشية من 12 ما بيساكين يعديوا الفرنسية. نمشيوا نكتبوا بالرياضة، طابة الرياضة اليوم يعدي من 8 إلى 10 رياضيات، ومن 12 حتى 14 يعدي الفرنسية. كما قلت في نادية هناك تفائل، وإحنا هذا نحبوه إن شاء الله يكون معناها تفائل، هذا تتواصل الظروف. هما اليوم ينزل كما قلت ينزل السفارة الشوط الأول، هما عدوا يوم الأربعاء تلتت الامتحانات 3 جوا، وعديوا الأربعاء والخميس وتواصل الامتحانات إلى يوم 10، ثم يأخذوا راحة يوم غد ويوم الأحد، ثم يرجعوا يوم الاثنين 8 ويواصلوا الامتحانات نتاعهم اختبارات الكتابية في دورة البكالوريا 2026 يوم الاثنين 8 والثلاثاء 9 والأربعاء 10. لو تسمعي هذه نذكر

0: تنبيه مترشح عن المعاهد الخاصة 361 مترشح بصفة فردية، وبين المترشحين هذا ما يرى اختبار الكتابين القاو زوز بلاندا مدعان بإحدى المؤسسات التشريعية عوضا عن ثلاثة لأنه تم تلميذ تم الإفراج عنه مؤخرا. المراقبين من مجهول تحية لأنه عدد كبير من المراقبين الموجودين اللي قاعدين يراقبوا في الامتحانات وصل عددهم إلى ما يقارب 3 مشرف. تحية أيضا للسادة المديرين وكل المؤسسة والإدارة الجهوية للطلبة اللي هي قاعدة في معناها حديث نحل وقاعدين يواكبوا. تحية للسيدة المندوبة وكل الإدارات. نلقاو شعاب الاقتصاد والتصرف تأتي في المرتبة الأولى، العلوم التجريبية في المرتبة الثانية، العلوم الإعلامية في المرتبة الثالثة، الآداب في المرتبة الرابعة، العلوم التقنية في المرتبة الخامسة، الرياضيات لو حلوا قوس لو تسمح يا نادية لأنه هناك تقلص كبير في عدد اللي مترشحين للبكالوريا الرياضيات. ثم نختم بعدد تقليد معناها رياضة جي في المرتبة الأخيرة. خلينا نعطيك عدد، ربما هناك أصغر مترشح مولود في 2008 وهو من علوم تجريبية وموجود في معهد الحبيب تامر. كذلك أكبر مترشح هو من مواليد 1964 وهو في شعبة الأداب معناها مترشح. نلقاو زاد أيضا هناك بعض الغيابات، هناك بعض الغيابات اللي في اليوم الأول بدا. كذلك سجلنا وإحنا نسوق هذا الخبر بكل احترام حسب متابعتنا هناك حالة كشف في أحد المعاهد، والحالة هذه إحنا بالمناسبة ندعو الأولياء باش يحسوا وليداتهم باش نبعد على عملية الرشد لأن هذه تسبب لهم بمشاكل كبيرة. واللي تعرف أنت البكالوريا هي محطة أساسية في رسم مستقبل الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد، وكل عائلة التركية هي مهتمة بالبكالوريا. وفي حالة استمرار احنا نتمنى النجاح لكل ابنائنا في كامل المعتمديات، وان شاء الله تكون نتائج واللي بنظر في هذا الموسم احسن بكثير ربما، لان ما احنا تركيزنا يكون 12 على مستوى الوطني. ان شاء الله هذا الموسم يتحسن الوضع، وان شاء الله بعد المعاهد المعتمديات تتقدم ايضا في النتائج. ومشكوره يا ناديه، من عشان تحب تسال ولا تحب عندك حاجه
1: شكرا ليك سي محمد الهيدي، يعطيك صحة. تحية كبيرة للجميع. احنا ما نحبوش نسألو، احنا الدعم نقدموه للأولياء ونقدموه كيف كيف للتلاميذ. نطلبوا معناتها من الأولياء انهم يرفعوا من معنويات صغارهم، وحظ موفق وان شاء الله بالتوفيق للجميع.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة.
0: روز نسيك السوفرانس.
2: برودوي LTH.
3: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
4: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: هي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريقيا.

0: Radio Oxygène FM.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة إلى كل مستعملي طريق. أربع دقائق بعد الثمانية تسمعونا في الكود كور. كود كور دونك رحبوا بألفة معنا في الكود كور لليوم. سي هشام نوجه له تحية، ما نجمش يجي ولي بو قلبه على ولده يعدي في البكالوريا في الامتحانات الوطنية. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل ونسلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله الفرحة تدخل الدار من البيب الكبير.
3: شكرا لك نادية، شكرا نهارك أسعد الأيام. تحية للصديقنا هشام الجميلي اللي طلب واعتذر قال ربي راني ما نجمش، عنده ولده يعدي في الباك. إن شاء الله ربي ينجحه، كيف كيف ربي ينجح كل التلمذات اللي ماشيين يعديوا في الباك. إن شاء الله ربي معاهم. اليوم نادية
2: انا ما فيليش اللي هو طلب اما جيتي معناتها سور اي سيرتين ولدو باك اي هاتي صح.
3: اليوم قلت ما خليهاش ناديه وحدها في الكود كور، مستنسه انت وسي محفوظ تحيه ليه، والا انت وسي هشام يا ندخل معك نعدي ولا الكود كور مع بعضنا. شنو اخترنا ندوش؟
2: اخترنا جورج وسوف. جورج وسوف بالطبيعه عنده برشا يحبوه يعشقوه يحبوا يسمعوه في في جميع الاوقات. قلنا اقتراحك هو الفجر جواسوف من الأول مرسول الحب أمل، قالت نسمع غبريز حسنة، وقلنا لي خليها عبد الوهاب دوكيلي. أصل الأغنية اللي عبد الوهاب هو اللي غناها. من بعد أنت قلت علش لي جورج وسوف سباح
3: برشا يحبوه جورج وسوف ويتسمع في كل الأوقات. هو جورج وسوف
2: احنا علش نقول لكم راو في الكود كور كيف ما احنا نتناقش وكل واحد يعطي راي وحب على غناية على فنان. انتو ما زيدة راو اللي تسمعوا فينا من حقكم
3: شاركونا
2: حاضرين معنا وتشاركونا الكود كور وتعطيونا اقتراحاتكم. ومرحبا بالناس الكل. بيان سور جورج وسوف غني عن التعريف، لكن هذيك هي طبيعه الروبريك انه نحكيوا على الفنان. جورج وسوف من مواليد ديسمبر 23 1961، المطرب والمغني السوري اللي اصدر اكثر من 30 البوم في مسيرته الفنيه اللي امتدت لاكثر من 4 عقود، يعني اكثر من 40 سنه. عنده جمهور كبير من المعجبين في جميع انحاء العالم العربي، وسلطان الطرب هو اللقب معناتها واحد انجح المطربين العرب. وجورج وسوف قيمه فنيه ثابته وكبيره. انطلاقته كانت مع المواويل، دايوغ فما برشا يحبوا يسمعوا جورج وسوف في المواويل وفي القديم. المواويل هي اللي مهدت له طريق الفن من الباب الكبير. غنى اول مره يغني فيها جورج وسوف، غنى في حفلته المدرسيه موال. ومن بعد ما غنى في المدرسة أثار معناتها انتباه الجميع وشجعوه وقالوا له علاش لي وقتها هو عمره 16 سنة راه صوتك يخولك انك انت تدخل الى الميدان الفني. كهو وبدأت المسيرة. وجورج وسوف راهو مثال مثال للشاب الطموح واللي انت تعرض للعديد من العراقيل في بدايته، لكن وصل ونجح في مشواره الفني. جورج وسوف اول ما بدا مسيرته الفنيه قال في انترفيو مره انا مبيت على الارصفه نرقد في الشارع ما فماش امكانيات، لكن صبرت وضحيت.
3: صبر ونال سلطان الطرب وتربى على عرش الفن والموسيقى والمواويل. وكانت بالحق الاختيارات الموسيقيه نتاعو والكلمات كل اغنيه احنا تناقشنا انه الغنيه هذه ولا هذه ولا هذه، بحق الاغنيات الكل نتاعو.
2: احنا محبتنا لجورج وسوف كبيره وعلاقتنا بيها علاقه كبيره في تونس. جورج وسوف اللي راهو اقام حفلات في العالم في امريكا في اوروبا في كندا في سوريا أستراليا. عام 1985 دونك في مهرجان كارتاج في تونس غنى قدام 15,000 من عشاقه في تونس، والحفلة وقتها كانت برع فيها للأعمال الخيرية. مسيرة حافلة. اليوم قلنا باسم الحب،
3: باسم الحب الجميل،
2: باسم الحب الجميل جورج وسوف. نسمعوها نستمتع بها في الكود كور وراجعينا.

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه الدنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 8:38 دقيقة راو الماتينال للفترة هذه أنتي ستريس، بمعنى أنك تسمع موسيقى تشيخ الأخبار الباهية. نعرف اللي عندكم برشا ضغط، ما تحبوش نزيدوا عليكم الضغط على ضغط، أو كان نوانسوكم بالكلمة البية، بالضحكة، بالابتسامة، بالأخبار.
5: أي نعم.
4: أي نعم، ونسمعوكم أكثر من اللي تسمعونا. رانا نحبوا نسمعوكم انتوما، نسمعوا مشاغلكم، الفضفضة معكم حلوة ياسر. شنو ما هما اهتماماتكم الفترة هذه؟ مرحبا، والخط مفتوح 31 10 80 90، على ذمتكم السود سودكم والرأي رأيكم. ألفا
5: أهلا وسهلا من جديد نادية. اليوم 5 جوان، كي نقولوا 5 جوان هو اليوم الوطني والعالمي للبيئة.
4: نعم.
5: وانت تعرف الخصوصية متاع إذاعة أكسجين أفام، نهتم بارشة بالجانب البيئي وحتى كل الجوانب متعلقة بالجانب البيئي، كي نتحدثوا اقتصاد، نتحدثوا سياحة، نتحدثوا التنمية، نتحدثوا الثراء في مختلف معناتها المنتوجات اللي عنا، خاصة نتحدثوا على تونس راهو مشمولة بالجانب البيئي، حتى باش تبعث مؤسسات تشوف التأثيرات البيئية متاع الشركة هذيك ولا المصنع ولا المؤسسة باش تبني، تعرف وين باش تبني وتعرف التأثيرات البيئية على اللي انت شنو وين باش تبني. نعرفوا المشاكل نادية والصعوبات بالنسبة للربط العشوائي متاع مياه بالمياه التطهير، الربط العشوائي هذاك كيف وين قاعد يمشي مياه التطهير. انت كمواطن لازمك تكون فاعل ولازمك تكون معناتها ايجابي باش تنجم تحسن وتنجم تطور في مستوى جودة الحياة اللي الناس الكل نطمحوا لها والكلنا رانا فاعلين فيها. كي نتحدثوا نادي على الفترة الاخرانية على العيد الاضحى، نتحدثوا على الفضلات اللي صارت وعلى الالقاء العشوائي متاع الجلود ومتاع الفضلات الحش معناتها الحشية متاع العلوش وين قاعد يتعيشوا فيها والفضلات، راهو انت كمواطن انت فاعل رئيسي، وبعدك يتكدس بحذك الذبان ويتكدس بحذك الناموس ويتكدس والقوارض والزواحف، انت سبب فيهم يا مواطن اللي قاعد تسمع فينا. وينجم يكون يسمع فينا يقولك ليه انا قاعد نهز ونمشي نحط في الحاوية ونتبع، ليه؟ لان الكل لازمنا نكونوا شركاء، والوعي ضروري ومهم باش نحكيه مع بعضنا وتكونوا مع الكلنا فاعلين، وتونس راهي متاعنا نبنيوها مع بعضنا. اليوم كما قلتك نادية 5 جوان 2026، اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك. على ذلك نأكدوا لازمنا نكونوا مع بعضنا شركاء في تحسين جودة الحياة اللي احنا قاعدين عايشوا فيها، لينا احنا وللأجيال القادمة، نخليو لهم حاجة يتذكروا بها يقولوها وخلونا أبائنا وأجدادنا حاجات نجموا احنا نستحفظ عليها. وفما حاجة مفرحة نادية بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة تحدثنا فيها في الأوف، هو إشكل
4: بيان سور الحديقة الوطنية إشكل. أنا قلت لك راهو كنز بيئي عندنا في تونس وفي ولايتنا، معناتها ولاية بنزرت موطن ومحطة استراحة لملايين الطيور المهاجرة، ومحمية إشكل
5: محمية إشكل بالبحيرة بجبل بالحمام الاستشفائي اللي فيها، بالخصوصية متاع الأسماك اللي موجودة في ما بين البحر والبحيرة، كيف النباتات الطبيعية اللي موجودة، الجبل، الحيوانات البرية اللي موجودة بمختلف مكونات الثراء الطبيعي اللي موجود، النباتات الطبيعية نتحدثوا اللي يجيوها الطيور المهاجرة من مختلف دول العالم يجيوا باش يستقروا في بحيرة إشكل. واحنا فرحنا نادية وكنا زفينا الخبر هذي متاع تعشيش النحام الوردي اللي عنده سنوات ما جاش بحذينا وما قام عملش التعشيش، ومحليها الصورة اللي رينيها في البحيرة وجبل والحشيش اللي موجود والفلامنغوز اللي موجود، كيف بالحق منظر طبيعي متميز وممتاز اللي هو يأكد الثراء الطبيعي اللي عنا. وفرحنا واستبشرنا بالخيرات متاع الغيث النافع اللي صبت ورويت البحيرة وعاودت رجعت الاندعاشة متاع البحيرة هذيك، وراو انتي اللي تتدخل في الطبيعة تتدخل فيها شبر هي تعرض لك ألف ميل على هذاك اللي راهو فيه توا.
4: اشكل احنا محط انظار العالم راهو
5: محميه عالميه
4: راهو،
5: والعالم الكل يحب كي يجي معناتها فما دي اجونس نتاع دو فواياج يعملوا سيركوي منهم محميه اشكل، وماذا بينا تكون زاد السيركوي منهم اقصى نقطه في شمال افريقيا اللي هي في راس انجلة، ومع قبل ما يجيونا توريست بربي احنا كي نمشي والطريق وقتش باش تقد لي باش يهز راس انجلة، الوضعيه نتاع الطرقات نتاعنا كلها مربوطه في بعضها كي نتحدثوا على السياحه. والسيد رئيس الجمهوريه ياكد يقول ماذا بينا ما يلزم ما نتحدوش على موسم، راهو على طول العام نتحدثوا سياحه، مش نستناو حتى يجي الصيف، على طول العام نتحدثوا ديما السياحه والخبر المزيان.
4: محميه اشكال اللي تتطلب عنايه، راهو هو ارث طبيعي لازم تكون فما اجراءات ألفة دقيقة ومستدامة في نفس الوقت لحماية محمية أشكال.
5: أي نعم. على هذك نادية، البارح تم أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، يعني قرابة 5 مليون دينار تونسي، 5 مليون دينار تونسي فاصل 8 لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة أشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي. وهذا بالحق خبر نفرح به ونثمنوه، وإن شاء الله نلقاو النتيجة متاعه في الأيامات القادمة. وهذا يأتي ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه العدد 71 والجمعية العامة الثامنة اللي انطلقت أشغالها نهار 30 ماي، وتتواصل حتى الغدوة 6 جوان 2026 في سمرقند في أوزبكستان. وشوف معناتها صوت وصورة إشكل وين قاعدة موجودة في سمرقند في أوزبكستان من عن الأشغال متاع الجمعية العامة الثامنة اللي انطلقت أشغالها 30 مايو تتواصل حتى الغدوة. وتم إدراج المشروع هذا ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم اللي باش يمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028 حسب المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمي اللي تم نشرها بتاريخ 2 جوان 2026. احنا نفرح ونستبشر وان شاء الله كل الاطراف تكون فعلة. وكي نتحدث ونادي على الطيور اللي تجينا راهو نتحدث زيد على الاجانب اللي يجيوا ويمشيوا يعملوا زيارات ويشوفوا شنية خصوصية محمية أشكل وبحيرة أشكل وغابة وجبل والحمام اللي إن شاء الله زيادة يتم إعادة الاستثمار متاعه، الحمام الطبيعي والمياه الكبريت اللي موجودة الخصوصية متاع الماء اللي موجود في أشكل حمام النجريز ده اللي قاعدين يسمعوا فينا يتفكروا كيفاش كانوا صغار ويمشيوا للحمام هذاك. أما ذا بينا ديما نحافظوا على الوسط الطبيعي، أنت ماشي باش تعمل قاعدة ولا باش تعمل جولة غديكة فيها بيس الساشيات اللي هزيتهم تعاود تروح بهم تخلي بلاستيك نظيفة.
4: وهذه نصيحة للأماكن الكل،
5: الأماكن الكل
4: معناتها مشكلة.
5: وبربي تقليع للأعشاب راهم ما عندوش حتى مبرر، أنت تمشي تقلع للعشبة هذه تقلع العشبة هذه. تحدثنا البارح وتحدثنا ديما نتحدثوا على الخصوصية تاع الأعشاب البرية، راه فما دوزاج معين باش تستعمل الأعشاب البرية هذيك باش تغليها ولا باش تعملها باش تاكلها ولا باش كيفاش باش تستثمرها، راهو يلزم فيها دراسة ويلزم فيها خصوصية. والأعشاب موجودة خليها ثراء طبيعي، علاش تقعد تقلع فيها باش تزرعها في محبس في دارك. على هذيك راهو مهم جدا نحافظوا على الحاجة كما هي باش نمشيو مرة واثنين وثلاثة ونلقاوها. وإن شاء الله اللي ريناه نادية مؤخرا بالنسبة للناموس في بحيرة أشكل والاتهامات اللي متكررة على الناموس والتلوث، راهو بحيرة أشكل الفترة هذية الخصوصية متاحة يلزمها تكون فيها درجة ملوحة مرتفعة. كما نعرفوا نادية الخصوصية متاع بحيرة أشكل اشتر العام ما تكون حلوة واشتر العام تكون مالحة، خطر الماء الحلو يتبخر بارتفاع درجة الحرارة. لكن الخصوصية الفترة هذية ما أنه شفنا تساقطات متاع الأمطار في فترات مختلفة بكميات كبيرة وهذية نفرح به، لكن وقت اللي الفترة اللي تعديت صار فما جفاف في البحيرة المواطن تدخل في البحيرة هذيك وحفر من شيرة من شيرات، فما شكون اللي بنى، فما شكون اللي توسع، فما شكون اللي حرف، فما شكون اللي سيب مياه التطهير. راهو المشاكل صارت في تدخل المواطن في الطبيعة. على هذيك شفنا الناموس، والناموس اللي قاعدين نراو فيه معتم احنا ان شاء الله يكونوا معنا مختصين اطباء بالحق، نشوفوا الاطباء البياطره راهو طبيب بيطري مش يهتم يكونش بالعلوش والبقره والنعجه والدجاجه، راهو الطبيب البيطري يهتم بكل ما هو هيشه موجوده باش نستثمره، مش نخليه الاطباء البياطره متاعنا على جنب ونفركسوا على حاجة أخرى ما عنديش حتى دخل بالموضوع هذية. يا سيدي نشوفوا الكفاءات اللي عنا، رو عنا برشا برشا كفاءات في ولاية بنزرت وفي معتمدية مازن برجيبة وفي مختلف المعتمديات، ومتمركزين في بلايس معناتها مهمة في تونس وإلى خارج حدود الوطن، نستثمروا كفاءاتنا ونأخذوا المعلومة من المصدر ويزدينا من الزوبعة في الفنجان. طيب شو علينا الفنجان وسايب علينا من الزوبعة ونشوفوا الحاجات الباهية اللي نجموا بالحق
4: أختنا متكربية
5: برشا فراء.
4: أي من بنزرت مشيوا البيجة،
5: مشيوا البيجة
4: بيجة بيجة
5: إن شاء الله في حاجة باهية
4: جيري ما في بيجة ألفا مع سبق الإصرار بحق التونسيين. فراولة وقنارية تسقى بمياه الصرف الصحي، هذو مع عمليات إرهابية غذائية قاعد ينفذها عدد من الفلاحين وأصحاب الأراضي بالتنسيق مع شركات ضد التونسيين، حيث يتم استعمال مياه الصرف الصحي لسقي المنتوجات مما يهدد سلامة بالطبيعة وصحة المستهلكين. في ولاية بيجة اللي صار أنه تم إيقاف فلاح يقوم بسقي هكتارين من أرض المزروعة بالفراولة بمياه الصرف الصحي ليتم إعدام والحمد لله الكميات وإعلام النيابة العمومية وفتح تحقيق فوري نتج عنه إيقاف صاحب الأرض. وفي ولاية منوبة زيدة تم اكتشاف جريمة أخرى تتمثل في قيام صاحب الأرض ثانية باستعمال المياه الملوثة مياه الصرف الصحي في سقي أرض تابعة اللي هو مزروعة بمادة الجنارية،
5: وحتى الطماطم كيف تم إتلاف كمية الطماطم في منوبة.
4: المراحل الجريمة حسب اللي جاي في جريدة الشروق إنه وفق المعطيات اللي تمكنوا انهم يوصلوا لها، المتورطين في جرائم ارهابية غذائية قاعدين يستعملوا ألفة في مياه الصرف الصحي لسقي اراضيهم، كما يتعاملوا بدورهم مع شركات مهمتها الشركات هذه انه تجمع مياه الملوثة من بعد توزعها على الراغبين في استعمالها، كما انه فما هناك فئة اخرى تقوم بتهشيم اغطية بلوعات الصرف الصحي واستعمال المياه دون وسيط في كلا بتبيع الحالتين. تمثل هالممارسات تجاوزات خطيرة على المستهلكين
5: وإرهاب، هذا يعتبر
4: إرهاب غذائي.
5: نعم.
4: فما عقوبات ألفة بتبيع تكون عقوبات مالية، فما عقوبات سجنية، تلف المحاصيل هذيك مما لا شك فيه، دونك الغرامة المالية تنجم توصل حتى 50,000 دينار طبقا للقانون، عقوبة مالية، فما عقوبات سلبة للحرية اللي قدرها بتبيع القضاء التونسي بناء على خطورة الجرمة.
5: احنا نعرفوا
4: ناكلو فريز ولا ما ناكلوش،
5: مش فريز بركة هطلع فريز وطماطم وجنارية كل ما هو كل الخضر اللي قاعدين يسقيوا فيها. على هذيك احنا وزارة الفلاحة قالت اللي ممكن استعمال مياه الصرف الصحي لكن المعالجة. انت ترى الشركة هذية اللي باش تعطيها مياه الصرف الصحي الى اي مدى نسبة المعالجة متاع مياه الصرف الصحي
4: اللي قاعدين بالوعة معناتها
5: يهز ديريكت معناتها ليش يقعد يخسر ويلقاها فيسع فيسع معناتها تكبر وتزهر وتثمر. على ذيك راهو حتى
4: رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان استقال
5: البارح، يقدم استقال
4: يقدم استقال واحتجاجا على إهدار فرص الإصلاح. أنت رئيس استقال من رئاسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، قال فما تواصل كبير، فما تعطيل لمسار الإصلاح واستمرار، فما استمرار لأسباب الفشل داخل المنظومة الفلاحية.

0: كثير الفلاحة قالوا هاوكا كما غيبتونا هاكم تم تغييبكم على ذكرى وكنتحدثوا على الأمن تحدثوا على الأمن الغذائي راهو الفلاح هو الحلقة الرئيسية والأساسية بالنسبة للإنتاج والفلاح بالحق اللي عنده ضمير واللي حكم عقله واللي حكم ضميره واللي حافظ على الإنتاج والإنتاجية باش نجمو نتحدثوا وقتها على الأمن الغذائي ونتحدثوا على تونس ما عادش تجيب القمح من برا وما عادش تجيب الأسمدة وما عادش تجيب حتى شيء من برا نخدموا احنا بلادنا ونحاولوا نكونوا مستقلين ومحافظين على الإنتاج نتاعنا.
1: شكرا ألفا يعطيك صحة تحية كبيرة لكم الناس الكل. فاصل إشهاري استنونا مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله في دنيا ودين.

0: كانك ناوي على عمار انو على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: راديو أكسجين FM
5: صوتك بالصوت العالي.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. أوكسيجين أف أم بالصوت.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: مرحبا بكم ليس الكل طريق سلامة للجميع 9:11 دقيقة تسمونا في دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
5: دنيا ودين
6: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
5: دنيا ودين.
4: السلام عليكم، أهلا وسهلا شيخ.
7: مرحبا بك يا نادية، مرحبا باللي يسمعوا فينا، مرحبا باللي تابعوا فينا الكل. جمعة طيبة إن شاء الله، جمعة مباركة للجميع. نعم. إن شاء الله يا ربي ساعة منا والنجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا اللي عديوا في البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يفتح عليهم، ونتمنوا المرضى متاعنا إن شاء الله، المرضى ربي إن شاء الله يشفيهم، أولادنا ربي يصلح حالهم، وربي يقضي حوائجنا ويقضي ديوننا ويفرج همومنا ويفرج كروبنا، وإن شاء الله يا ربي يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة يا ربي.
4: أمين. إيمان من منزل بورقيبة مسمع وفية لإذاعة أكسجين فام، تسمع فيك قصد ربي باش تعمل عملية، طلبتنا الصباح قالت معناتها نطلب من الشيخ اللي أنا معناتها نحبه برشا ومستمع وفية لدنيا ودين، ونقدروا ونعزوا الشيخ، نحبه يدعي لي دعي وتخير، وأنا قصد ربي باش نعمل عملية.
7: إن شاء الله ربي يشفيها هي والناس الكل اللي ربي ابتلاهم بالمرض. إن شاء الله ربي يسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب. أمين. العالمين.
4: أمين يا رب العالمين. موضوعنا شيخ اليوم،
7: الله، اليوم اخترنا باش نتحدثوا على آية من أعظم آيات القرآن الكريم في سورة فاطر، الآية 29. قل فيها ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تعرف الآية هذه تتحدث على التجارة الرابحة. احنا في الدنيا هذه، فما ربي سبحانه وتعالى خلقنا بالفطرة ما نحبوش الخسارة، كل واحد فينا يحب الربح، يحب يربح، والناس كل اليوم الهم متاعها هو تحقيق الأرباح، ما يهموش حتى في علاقاته وفي تجارته، وفي اللي يقرأ يحب نهار آخر يخدم خدمة باش يصور منها الفلوس. التاجر خاصة يقوم الصباح يزمو يلقى الحلول ويلقى الطرق ويلقى الوسائل الشرعية باش يربح، والخسارة ما يتمناها حتى واحد. على ذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث يعني في كثير من المواقع تحدث على التجارة، لأنه الإنسان بطبيعته ميال أنه يحب يربح، يعني كما في الرياضة في المنافسات في كل شيء. ربي في سورة الصف مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لكن التجارة الهنية مع ربي سبحانه وتعالى هي تجارة رابحة، تجارة لن تبور. وقت تدخل في تجارة مع ربي سبحانه وتعالى مستحيل تخسر، هذه يقينا بنص القرآن الكريم، ويقينا بوعد ربي سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. يعني ربي سبحانه وتعالى كيف في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني رغم أنه في الظاهر نهار الجمعة كما اليوم كون الإنسان يستغل الفرصة مثلا بش يتاجر وبش يخدم في الظاهر أنه بش يربح، ولكن لا، فما تجارة أخرى أفضل اللي هي ذكر ربي وصلاة الجمعة. والهنية نزيد نذكر الأخيين اللي يسمعوا فيها الكل، يعني نوصيهم بالحرص على صلاة الجمعة وعدم التخلف وعدم التأخر عنها مهما كانت الوسائل. كنت تسوق في التاكسي وقت اللي يجي صلاة الجمعة توقف التاكسي متاعك وتمشي تصلي الجمعة، لأنه شفت حتى كل الحريف هذاك اللي انت خذيته وقت الصلاة حتى الفلوس اللي باش تصورها ما فيهاش بركة. مهما كانت عندك قضية تأجلها، لأنه نداء ربي سبحانه وتعالى. والتجارة في الوقت هذاك يجب الإنسان يكون عنده أكل الموازنات. عنا في الشرع عنا أنواع كبيرة متاع فقه، كما الفم الفقه الشرعي بتشوف الأحكام متاع الحلال والحرام، كما فقه الموازنات توزن أنهي لأكثر ميزانها وأنهي الحاجة اللي توزن أكثر قدام ربي سبحانه وتعالى، سواء أكثر ثواب ولا أكثر عقاب، باش الإنسان يمشي ديما للأكثر ثواب. فما فقه الأولويات، أنهي الحاجة اللي أولى، أنهي الحاجة اللي توا يلزمني نعملها، أنهي الحاجة اللي ما نأجلهاش، أنهي الحاجة اللي تتأجل وأنهي اللي ما تتأجلش. اليوم صلاة الجمعة على 12:30 سمعت الأذان، توقف، توقف البيع، توقف الشراء، توقف مصالحك، توقف خدمتك، تمشي تعطي حق ربي وبعد ترجع. يعني أكل درجين ربع ساعة نص ساعة، هذا كم ربي سبحانه وتعالى يعني فريضة، ربي سبحانه وتعالى تلبي النداء. أي عمل تقوم به في وقت الصلاة راه ما فيش بركة. احنا الناس تمشي للحاج وتمشي للعمرة يشوفوك غاليك التجارة الحرم، وقت يجي الصلاة مهما يكون جاي البيع متاعه ومهما يكون شكون اللي باش يشري من عنده حتى أي سلعة، تقول له صلاة صلاة صلاة، انتهى الأمر، يسكر ويمشي على روحه والناس الكل تسكر. شوف ما شاء الله الفلوس اللي قاعدة تدور الغادي، شوف التجار قليل قليل، ما قولش قليل، ما تلقاش واحد سكر، تجارة الكل رابحة، تربح دنيا وتربح دين. وشوف دائما الإنسان يحذر، يحذر إجابة ربي سبحانه وتعالى. أنت نهار أخو بش يسألك ربي على الصلاة هذه مثلا، يقول لك أنت شبيك بطلتها، شبيك ما صليتش صلاة الجمعة نهار 6 ماي فك الوقت هذاك، قل والله يا ربي أنا راني عندي نسبة متاع خضرة وغلة وقعد تشتني النسبة متاع الخضرة والغلة قدام الله أكبر. والله أنا عندي عطرية وقعد قدش بعت أنت يا أخي بش تستغنى بها أكربع ساعة هذيك، عندي والله كل يوم شيت وصلت كذا وليفريزان، يعني ما يجيش الأعذار الكل واهية. ما نحكيوش على اللي قاعد في قهوة واللي يلعب في كارتة واللي قاعد يضيع في وقته، قاعد شد عتبة تحت العيد وهو قاعد يقيد، احنا نقوله في الطالع والهابط ويعس ويغزر ويهترك في أعراض الناس وغض بصر وما إلى ذلك. فهذا الكل لازم أي عمل للإنسان يوزنه قدام ربي سبحانه وتعالى، لازم يحضر إجابة شنو باش يقول ربي عز وجل. التجارة الرابحة اللي قال عليها ربي سبحانه وتعالى في الآية هذه متى سورة فاطر، قال ربي عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله، أول حاجة القرآن الكريم، علاقتك بالقرآن سواء حفظا وإلا استماعا وإلا تلاوة وإلا تدبرا وإلا فهما، تلاوة القرآن مهما كانت علاقتك بالقرآن، إذا كان علاقتك بالقرآن اللي هي القرآن اللي هو كلام ربي سبحانه وتعالى، وفيماش أفضل من كلام ربي عز وجل. إذا كان علاقتك بالقرآن باهية عمرك ما تخاف، ومن أراد الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والقرآن في قول متاع علماء يقولوا ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. وإحنا تو في بمناسبة البكالوريا وبالتجربة يا نادية، أنه شفت التلامذة المتميزين واللي يجيبوا في التسعتاشات ويجيبوا في العشرينات ويجيبوا في الأعداد الممتازة، والله الكل تلقاهم ما شاء الله علاقتهم باهية بالقرآن، لأن القرآن الكريم يعطيك بركة، بركة في كل شيء، بركة في صحتك، بركة في مالك، بركة في عمرك، بركة في وقتك، بركة في قيمتك قدام الناس. أنه شوف القرآن ما فماش ما أفضل منه كلام، وخير كلام لا يمل يعني ترداده. أنت شوفت وتقرأ في جريدة قدامك، تقرأ في كتاب، تتفرج في مسلسل، تتفرج في فيلم، تسمع غناية، لابد أنك مش تقلق منها، تعود تقول بعد يزي قريت الكتاب ذاك مرة ولا مرتين وقلقت منه، الفيلم هذا تفرجت فيه 10 مرات وقلقت منه، المسلسل هذا غيره. لكن القرآن مهما تقرأ بالعكس يزداد حلاوة ويزداد طلاوة، وكل مرة تزيد تفهم معاني، وكل مرة القرآن الكريم يعطيك أسرار لتريحك وتطمنك وتبشرك وما يخليكش لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى ربي سبحانه وتعالى وقت في القبر، وقت الإنسان يموت ويتوفاه ربي سبحانه وتعالى ويجيوا الناس يشيعوه في الجنازة ويدفنوه ويخليوه ويمشيوه، القرآن ما يخليكش. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد، يشفع له في القبر ويشفع له يوم القيامة ويكون رفيقه في الجنة. أكثر من هكاك القرآن هو مصعد الجنة كما الأسانسور. قال ربي عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني القرآن يقول للعبد يوم القيامة اقرأ ورقة وارتقي واقرأ كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما الأسانسور تقول تقرأ في الآية، كل آية تقرأها تعلي لك قدرك، تعلي لك مقامك، ترفعك درجات، كل آية تقرأها إلا تعلي لك معناتها الدرجات نتاع الجنة إن شاء الله. والآية الأخرى اللي تحفظها ولا اللي كنت قريتها، حتى أنه بعض العلماء يقولوا أنه درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، مش ضروري أنه الإنسان يحفظ يعني القرآن الكل بأحكامه يعني رواياته، ولكن المهم يكون عنده علاقة مع القرآن. يكفي أنك تحب كلام ربي كل يوم، رد بالك يمر عليك نهار، يمر عليك نهار وما تقراش آية، حتى حبر ما تقوم قبل ما ترقد يقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات، هين قريت ثلث القرآن. ارقي نفسك بقول قل أعوذ برب الفلق، ارقي نفسك بقول أعوذ برب الناس، ما تحفظهمش أقرأ سورة الفاتحة ومسح على بدنك وقول اهدنا الصراط المستقيم، قول الحمد لله رب العالمين. يعني القرآن فما واحد من الشباب كان يقرأ عند الشيخ متاعه، فيعني ما شاء الله ربي فتح لي، كان كل يوم يعني يقول للشيخ متاعه راني أختم القرآن كل ليلة من محبته للقرآن، يعني كل قراءة يبدأ كما يقولوا احنا ملهوف على كتاب ربي، ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ما يرقد إلا ما يختم القرآن الكل. فالشيخ متاعه قال له يعني عرف أن القراءة متاعه ما هيش قراءة متاع تدبر وتأمل وتفكر وتفهم وفهم للقرآن الكريم، قالوا إذا كنت بشتقر الآية المقبلة أقرأ القرآن وكأنك تقرأ بين يدي أمام شيخك. فرجع الليلة من بعد قالوا قديش قريت قرآن، قالوا والله لم أقرأ إلا يعني نصف القرآن فقط، يعني لأنه قال الشيخ متاعي بش يوقفني هنا وبش يصلح لي وبش يرجعني وبش يعني يعلق علي في الآية هذه أو في الموضع الفلاني. قالوا ما المرة الجاية الليلة الجاية إذا كان كنت بش تقرأ القرآن أقرأ وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليك، أقرأ كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشوف فيك ويغزر لك. فجي الليلة اللي من بعد قالوا قديش قريت، قالوا ما قريت كان حزب واحد، حزب واحد لأني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش باش نقرأ؟ ما يزمنيش نزرب، ما يزمنيش نتلعثم، ما يزمنيش نعدي الآيات هكاك. قالوا به المرة الجاية كيفاش تقرأ القرآن الليلة الجاية أقرأ القرآن وكأن الله ينظر إليك، كأنك ما بيدين ربي، بين يدين ربي عز وجل. جاء الليلة من بعد قالوا كم قرأت من القرآن؟ قالوا لم أستطع أن أكمل سورة الفاتحة، الفاتحة ما نجمتش نكملها، وقت وصلت لقوله تعالى ملك يوم الدين حبست وقفت من هول وشدة وعظمة وقوة الآية هذه، ملك يوم الدين، ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة هو ملك الملوك، ربي عز وجل باش ينادي يوم القيامة أين الملوك، أين ملوك الأرض، أين المتجبرون، أين المتكبرون، يعني اليوم لا ملك إلا ملك الله. ربي عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني فكي النهار هذاك النهار الصعيب اللي قال فيه ربي عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. ربي سبحانه وتعالى أعطاه الملك للملوك، أعطاه الملك لعباده، أعطاه الفلوس للأغنياء وللناس اللي ربي يفتح عليهم، ولكن الملك هذا كله زائل، وبش يوم القيامة الملك بش يرجع الربي. لمن الملك اليوم؟ لله، اللي ملكته الكل واللي كسبته الكل واللي صورته الكل والفلوس الكل بش تخرج منها صفر اليدين وتقف أمام ملك الملوك اللي بش يرث الأرض ومن عليها. فإن شاء الله نواصلوا فيه اليوم، خذينا كان جانب القرآن الكريم، إن شاء الله نواصله في التجارة الرابحة، وإن شاء الله لا تخسر مؤمن وألا لا تخسر مؤمن، وإن شاء الله يا رب يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. المواد الإخبارية مع مرة الهذلي 9:30، إن شاء الله نهاركم زين.
5: دنيا ودين،
6: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
5: دنيا ودين.
6: ريحة
0: الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: صوت عالي.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. المواد الأخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جنوبياً أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي. ويأتي ذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 مايو وتتواصل إلى يوم 6 جوان 2000.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
7: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيتو جايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات ازرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو.
8: واش

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرات، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: من لأفار.
2: تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، تسمعونا في أحسن أفار. حاضرة معنا مرام، مرحبا.
3: بخير نادية،
2: أهلا وسهلا. شنحويلك لباس؟
3: الحمد لله،
2: سافا انتوما شنحويلكم؟ الحمد لله تري تري بيان لباس. مع ارتفاع درجات الحرارة أكيد فما ارتفاع في الطلبات وعندكم العروض بيان سور، وفما الفيلا وفما الكراب وفما كل خير هكا ولا؟
3: أكيد مرحبا بالناس الكل اللي بشي صيف واللي يحب يشري واللي يحب يكري، مرحبا.
2: اي باهي، شعنا باش باش نبداو
3: باهي. بالنسبة للفريات اليوم هما فما ديفيلا للبيع، دي زابارتمون، حاجة هكاك. باهي لافر الأول اللي باش نبداو معاه هو فيلا انديبوندونت للبيع. الفيلا هذي في ليكرود، مساحتها 300 متر مربع، باش نلقاو فيها تروا نيفو. في ريتشوسي باش نلقاو جردة، بيسين، كراج. الداخل باش نلقاو صالة، بيت فطور، كوجينة، سال دو بان. بالنسبة للطبق الأول باش نلقاو فيه صالة وثلاثة بيوت، سال دو بان، والدوزيام إيتاج باش نلقاو فيه سويت بارونتال ومع بيت نتا صغار. وبصح الفيلا هذي اللي باش يشريها فرصة راني.
2: أي
3: بي. بالنسبة للفيلا الثاني هو أبارتمون في الراويبي. الأبارتمون هذي معها كراج وسول، مساحتها 130 متر، باش نلقاو فيها صالة، جوج بيوت، كوجينة، باكون، دو سال دو بان. الباكون تاعها مقابل البحر في الكاتريام ايتاج، والبري تاعها هو 450 مليون.
2: 450 مليون باهي.
3: نيغوسياب باهي. ولا في الثالث اللي باش نكملو معاه ولا الناس اللي تلوج على الكري، عندنا ابارتمون ريتشوسي للكري في سنتر فيل. الابارتمون هذي فيها صالة، جوج بيوت، كوجينة، سال دو بان، فيها منشر. سوما هو 750 دينار.
2: 750 دينار واضح. ميرسي. دونك هذوما لافاريات ولا مازال عندنا ما نسمعوا؟
3: هي هذوما لافاريات اليوم. بالنسبه للكريم تصيف حد نزيدكم لي زابارتمون اللي عندنا توا حاليا موجودين. عندنا دي زابارتمون في كورنيش اس تي 2 كليماتيزي لي زابارتمون هذوما على البحر، ديسبونيبل توا في جوان وفيليا اوت ان شاء الله.
2: باهي دونك فوالا، هذوما لافاريات اللي عندنا اليوم من اجونس اكسبريس نورا بيزير. ميرسي بوكو، يعطيك صحة مرام، ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
1: افار اليوم في احسن افار.
2: احسن افار
1: من لا افار.

0: Radio Oxygène FM.
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
5: Oxygène FM.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 10:32 دقيقة وقيد دورة المرشي لليوم. حاضر معنا زميل أيمن المحفوظي من الويتا. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الورد نادية، صباح الفلون ياسمين، أهلا وسهلا بك. تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة بخشيج
1: النفاق. وإحنا من خلالك نحيي ولي اسمه فينا في الويتا الكل اللي قاعدين معدلين الموجة على موجتنا. اليوم طقس سخون شوية كمان، مي هذا ما يمنعش أنه نخرج ونقضي ونعبي القفيفة، بنسيب اللي كتب
2: بالفعل. طقس صيفي
1: وي.
2: يعني بالحق يعني كأول دورة مرشي بشهر جوان، وأول دورة مرشي بعد العيد الكبير، لأنه الأسبوع الفارط دائما سوق الأسبوعين تاع الويتا نهار ثالث عيد، وتعرف أنت كلها ناس معيدة. أما اليوم رجع مش يعني كما نقولوا احنا الجمعة الأخرى اللي قبل العيد أقل شوي، أما فما حركية طيبة جدا، كل شيء متوفر باستثناء اللحوم اللي المحلات مازالت مذكرة والناس مازالت معيدة. طيب نادية خليني نعطيه الأسعار. نبداو بالفلفل اللي فما كاليتي متوسطة نادي، مش خارق العادة، دينار الباهي يعني فما 2000-2400 وصل 2500 الحار والمسكي والحلو. بالنسبة للطماطم، الطماطم اللي تشوفها من 2000 فما 2500-2800 وتوصل 3000 للكيلو طماطم. البطاطا بين 1500 و1800 للكيلو. البصل الربطة بين 1500 و2000 والكيلو بصل بين دينار و2000. بالنسبة للقرع الأخضر من 1500 للكيلو، البيتنجان 3500 للكيلو، الفتو السناري 1500 للربطة، الخرش في دينار الراس بيترف 2000 للربطة، الفجل 1500 للربطة، اللتوي بين دينار و 1500 للكعبة، تلقوا مع دنوس ثم 3 رباطي بدينار وتلقى من الربطة ب 500، ثم اللوبيا الخضراء عليها عدد أسعار 2000 و3000 وتوصل ل 4000 كيلو لوبيا خضراء، جات اليوم اللوبيا الحمراء 5000 للكيلو، ثم الكرنب 2500 للكعبة، الفقوس بين 2000 و3000 للكيلو، القرع الأسمر 1500 للبرج، تبناخ أوراق 3000 للكيلو، النعناع بين 500 و700 للربط. هذه الخضرة. ننتقل إلى الغلة، الغلة تقول جات عدة أنواع نادية، ثم الدلاع 5000 للكعبة و1300 للكيلو، البطيخ بين 1500 و1800 للكيلو، الفراولة مازال موجود في سوق الويتا ورخص راهو مقارنة بالأسابيع الفارطة الكل، اليوم نلقاو 3500 للكيلو فراولة.
1: اللي تحب تعول للصيف تعول، تبدا تعول.
2: اي حط لكم جيلاتور واعصر مين ياسر يا نادية سرتو في السخانة.
1: اي
2: فما المشماش بين 2500 و3500 للكيلو، جا اللوس الاخضر لاول مرة سوق الويتا اليوم بين 2500 و3000 للكيلو، وجا زاد الموز 16 دينار للكيلو. هذه هي الغلة. جات أنا بعض أنواع الأسماك نادية، فما ثورلي عليه عدد أسعار جيد 5000، المتوسط 6800 للكيلو، والخشين 10000 كيلو ثورلي، فما سفيجري بين 5800 و7000 للكيلو، فما مرجان جيد 5000 للكيلو، فما لاتشا 10000 للكيلو، وجات حاجة قليلة من فروج السوق يعني بائع واحد، هما بالعادة يكونوا 6 و7 و5، اليوم جاب بائع واحد جاب كمية قليلة ما نكذبوها الكل ما بقالوش
1: صحة وبشفاء
2: يعني الفروج السوق ده 15 دينار للكعبة. هذه هي يعني الأسعار والأجواء عموما اليوم في سوق الأسبوعية بالويتا طيبة جدا، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون خير وإن شاء الله الأسعار دي ترخص، هذاك اللي نحبه احنا. أنا مقرش نرلك ليك وكل زملاء وكل سادة المستمعين نهاية أسبوع موفق.
1: شكرا لك أيمن. هذه هي الأسعار في السوق الأسبوعية بالويتا، تحية كبيرة للجميع، سلام عليكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، متابعة طيبة لبقية فقراتنا، دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أف أم.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: برنامج زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام. العشرة واثنين واربعين دقيقة. قلنا نختموا حصتنا لليوم بأن سبيسيال ديديكاس للصديق رياض. إذا عايزة لليوم يحتفل بعيد ميلاده نقول له هابي هابي بيرثداي خونا وصديقنا. دونك نقول له إن شاء الله ربي يفضلك المدام, ربي يفضلك الأولاد أحفادك يتربيوا في عزك وربي يطول في عمرك.
2: هابي بيرثداي هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي.
1: كامل الفريق يسلم عليك أمو لا سلام عليك. قتلك هابي هابي بيرثداي ألفة الشندوبي. قولك خويا وصديقي وعشيري رياض زعيزة إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير وسنين دايمة. مرام عروستنا الجميلة وأيمن كامل الفريق يقولوا لك إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وربي يعطيك طول العمر سيد رياض زعيزة. سبعة جاتوريا صحة وبشفية. تحية كبيرة للجميع إن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل.

0: لعبك فايق يهديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيف إيزي زيتونا بايمنت، سهلت حياتك.
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل

0: مسبح للي في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
1: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مثمالك اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة.

0: إنتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العام.
2: بالصوت العام.
4: أخبار أكسجين فام.
5: المواد الخبيرة على موجات أكسجين فام. مرحبا. قام اليوم عدد من متسكني معتمدية ماطر بغلق الطريق في منطقة العريمة احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب منذ أسابيع وعدم استجابة السلطات المحلية. تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمطر أمس بالتنسيق مع وحدة الحرس الوطني بسجنين من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 26 سنة من ذوي السوابق العدلية أصيل منطقة كيف عباد التابعة لمعتمدية سجنين، متهم باغتصاب طفلة عمرها 12 سنة بعد تنويم أشقائها ليلة أمس في غياب والدتها المقيمة بالمستشفى ووالدها العامل بالخارج. وقد أذنت النيابة العمومية بنقل الطفل إلى المستشفى للعلاج والاحتفاظ بالمعني مع تعهد فرقة مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بفتح بحث للكشف عن ملابسات الحادثة الفظيعة حسب مراسلة أيمن المحفوظي. تم مساء أمس العثور على كاهل يبلغ من العمر 36 سنة مشنوقا داخل منزله الكائن في منطقة حي النخلة تابعة لمعتمدية بنزرت الشمالية، وعلى إثر ذلك تم أعلام السلطة المعنية، ثم تحولت وحدات الحماية المدنية ببنزرت ووحدات الأمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت على عين المكان. وبعد المعاينة تم رفع الجثة بحضور ممثل عن النيابة العمومية ببنزرت وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، كما تم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة حسب مراسلة رانيا ترابلسي. وعلى الصعيد الوطني، تمكنت الإطارة الأمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة اليوم وفي إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها بجهة الحفصية بالعاصمة. وتفيد المعطيات الأولية وأن الشبكة تتكون من 3 تلاميذ كانوا ينسقون العمليات فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها. وبمداهمة وتفتيش مكان تواجد المستهدفين، تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. كما كشفت الأبحاث والتحريات الأولية مع الموقوفين أنهم كانوا يعتمدون على هذه المعدات المحجوزة للقيام بعملية غش وتواطؤ لفائدة تلاميذ يجتازون الامتحان بأحد المعاهد بالعاصمة، فيما تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة مع الموقوفين على ذمة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يوم أمس 10500 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بمعتمدية دوار هيشر من أجل اعتماد أسعار بيع مرتفعة وعدم الاستظهار بفواتير الشراء. وتأتي عملية الحجز ضمن عمل رقابي بالشراكة مع أعوان الحرس البلدي وفي إطار التصدي للممارسات المخلة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية واعتماد أسعار بيع مرتفعة لمواد تشهد أسعارها تراجعا ملحوظا على مستوى الإنتاج. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة.

0: والتحرير على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب إليه. وتأتي هذه العملية بعد عملية حجز نوعية نفذتها يوم الأربعاء الإدارة الجهوية للتجارة، وأفضت إلى حجز 18900 بيضة لدى تاجر جملة بجديدة من أجل ذات الأسباب. وفي أبرز أخبار العالم، استشهد 7 أشخاص في غارات للاحتلال الصهيوني ليلة أمس على مدينة صور في جنوب لبنان حسب ما أفد به مصدر في الدفاع المدني، وذلك على رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 من أفريل. وأوضح المصدر ذاته أن ضربة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، كما تسببت بأضرار طفيفة في المنشأة. وأدت ضربة أخرى على المدينة إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 بينهم طفلان. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: Oxygène FM.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafpo, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
10: أنا جيت وجايبة فرحة.
9: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح.

0: حتى الثمانية متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواق من المزيلة يتلقاو. ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. جمعة مباركة للجميع. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاغوت، من توا حتى الماضي ساعتين تلقاو آخر الأخبار، ضيوف، نحكيو ثقافة، نحكيو على آخر المسجدات الثقافية، وبيان سوغ ما ننساوش نهار الجمعة هو سبيسيال برشا ونهار مبارك، لكن زيدا يحضر بحذايا في البلاتو الشاب الخلوق المتميز على الدوام الأديب الشاعر محفوظ الجراحي. صباح النور، مرحبا.
1: أهلين أهلين ومرحبا، عايشك رانيا، مرحبا بك، وأنا سعيد باللقاء معك.
0: أنا
1: كذلك أنا سعيد بالفريق الذي يصاحبنا في هذه الأمسية مع نسرين في الإخراج، مع برئاسة ألف جندوبي اللي ترمقني مغاديك من خلف البلور مع الهذي أيضا، و كل الفريق العمل معنا
0: مرام هذي طبعا كامل الفريق،
1: كامل الفريق الحقيقة جنود مجندين لتأمين معناها التواصل مع مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. بارك الله فيكم. ثم اليوم في جديد، اليوم في ثم تقديم فنان قدير،
0: صحيح
1: نحكي معه بعد شوية،
0: بعد شوية في فقرة مؤنسات ثقافية،
1: في مؤنسات ثقافية طبعا ضيف عزيز وكريم، وإن شاء الله المرة الجاية يكون حاضر بجسده معنا في منزل بورقيبة في الإذاعة. وما ننساش قبل كل شيء وبعد كل شيء تحية تونس.
0: تحية تونس إن شاء الله، ديما تونس بخير. نبدأ بفقرة إيش فما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، ونعرفوا أنه منذ انطلاق البكالوريا 26 سي محفوظ انطلقت معاه برشا برشا حس، خلينا نحكيه
1: حس.
0: حكينا على كانوا حتى قبل ما تنطلق الامتحانات الوطنية كانوا حكيوا على العقوبات، الحملات التحسيسية وتوعية التلامذة بالبكالوريا بالامتحان هذايا، وأنه لازم اليوم ما يستحبوش معاهم الهواتف الجوالة للمراكز المتابعة نتاعهم اللي باش يعديو فيهم الامتحانات الكتابية. لكن اليوم بالرغم هذاك الكل قاعدين نشهدوا يوميا تقريبا منذ انطلاق الدورة في حالات غش ما زالت متواصلة، فيهم في سوسة، في منوبة، اليوم زادا نحكيوا على تونس العاصمة، وانه تفكيك يقول لك شبكة مختصة في الغش في امتحان البكالوريا بالعاصمة، وان تمكنت الاطارات الامنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة اليوم في اطار تصدي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية من تفكيك شبكة مختصة في الغش الالكتروني وايقاف عناصرها بجهة الحفصية بالعاصمة وفق لمصدر أمني. تفاصيل على العملية ذي تفيد المعطيات الأولية أنه شبكة تتكون من ثلاثة تلامذة كانوا ينسقون العملية فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها بمداهمة وتفتيش مكان تواجد المستهدفين. تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. كيف زاد معهد نهج الباشا في قلب التحقيقات انكشفت الأبحاث الأولية أنه مع الموقفين أنهم كانوا يعتمدون على هذه المعدات المحجوزة للقيام بعملية الغش والتواطؤ في الجانب هذايا لفائدة التلاميذ يجتازون الامتحان بأحد المعاهد بالعاصمة. وما ننساوش زادة حادثة أخرى تنحكيوا عليها بعد شوية. اليوم كي نشوفوا هالتفكيك هذه الشبكة وشوفنا احنا حتى قبل وانه تم تفكيك عدد كبير من الشبكات هذه تقريبا منذ جانفي وديسمبر
1: شيء.
0: واليوم نلقاو بالرغم اللي قاعد ساير المدة هذه شفنا حتى التشويه نوعا ما قصان في الانترنت الصباح شفنا حتى الحملات كما قلنا منذ حتى قبل ما تنطلق الامتحانات، لكن اليوم نلقاو في عمليات رغم ذلك نلقاو في عملية غش كبيرة برش.
1: لا مشكلة، هنا مشكلة بألم واحد يتكلم عليه الموضوع هذا بألم وبحزن الحقيقة، أنه قدم قامت كل الوسائط بالتدخل وبالتوعية سواء الوالدين سواء نحن في الإذاعة سواء غيرنا سواء منها وزارة التربية نفسها معناها بالتوعية بالتواصل مع تلامذة مع الأولياء أيضا وتحفيزهم على بما في حتى السيد وزير التربية عمل معناها ندوة صحفية وأكد على مقاومة الغش وما يلزمش يتسرب الغش أو عقلية الغش أو الغش إلى شهائدنا الوطنية الكبرى كما شهادة البكالوريا ولا ختم الدروس الإعدادية النوفيام ولا السيجيام. دونك معناها رغم ذلك معناها دليل أن المرض مستفحل في المجتمع التونسي ولذا لازم تكون العقوبات قاسية وقاسية جدا وبلا رحمة وبلا شفقة.
0: نتعديو لخبر آخر واللي هو في ولاية قفصة بالتحديد نحكيو على أستاذ مراقب في أم العرايس وين تقول لهنا جودة دحمين الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجمعة وأنه ترذيل الامتحانات الوطنية والتشكيك فيها وصف هذه المسألة بأنه اختيرة برشا وهذا اللي صرحت بيه صباح اليوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة FM وأنه وزارة التربية من واجبها تحمل المسؤولية تجاه الامتحانات الوطنية والحرص على حماية منظوريها باعتبار أنه الأستاذ أصبح اليوم مهددا في إشارة منها لما حدث مع أستاذ المراقبة في أم العريس بعد اتهامه بمساعدة تلميذ على الغش في الامتحان البكالوريا. هيد خلنا نسمع أبرز ما قالت جودة دحمان في تصريح لها صباح اليوم.
2: جميل رجع البرهومي قام أستاذ مراقب في أم العرايس يقوم بالواجب متاعه وتفطن إلى كونه ثم عملية متاع غش يجب يكون التلميذ هذيك إمكانية كونه يكون التلميذ حامل لآلة معناتها اللي يسمى فيهم توها اللي كيتوا هالدنيا الكل قام بالواجب خبر رئيس المركز الامتحان قاموا بال إجراءات وفعلا طلعت التلميذة معناتها في بصدد الغش وعندها معناتها الآلة في معناتها في دنها المهم في ظنها ولا كافت المهم ثم ثبتت عملية الغش ومعناتها بشي للمسار القانوني بشي حقه معاها ما رعنا إلا الأب كونه يقول لا راهو هذايا صار باتفاق مع الزميل مع الأستاذ ونحن خاطر ما عطيناهوش الفلوس ولا هو معناتها حالة ردة فعل شمت فيها وبلغ عليها عملية الغش اللي صارت عملية فيها معناتها تقاها فريق كامل لوبي كامل يخدم مع بعضه من أجل العملية هذه كمان من نجموش معناتها نستسهلوها بالدرجة هذه. أنا اللي قلقني اليوم شنو تحنا في حاجتين الشيء ونقيزه وزوز مسائل اللي تحنا فيهم هما في تقديري خطيرين يا إما نقولوا مثلا الغش ومش مشكل وهو البلدان المتقدمة الكل عليه شيخ نحن البلدان المتقدمة ناخذ منها كان الغش اللي هو موجود فيها هذه المسألة لا للتبسيط حاجة الأولى. المسألة الثانية اللي تحنا فيها زيدا وهي خطيرة وخطيرة جدا في تقديري هي ترذيل الامتحان الوطني. حذاري من ترذيل الامتحانات الوطنية والتشكيك في الامتحان الوطني. هذه راهي الامتحانات الوطنية هذه فرحة التوانسة الكل. هذه مسؤوليتنا الكل من حقنا نحن ننقضوا من حقنا نحكيوا عن إخلالات ومن واجب وزارة التربية كونها تحرص على معناتها حماية الامتحان الوطني وحماية منظورها وحماية الأسر التربوية الكل وحماية الأستاذ.
0: دونك هذا أبرز ما جاء في تصريحه بالنسبة لحالة الغش اللي وقعت في قفصة في أم العرايس.
1: أي شيء مؤسف حقيقة شيء مؤسف أنه لهنا نحمل المسؤولية بصراحة إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي زي ما تقف مع الأستاذ كذلك وزارة التربية زي ما تقف مع منظورها مع الأستاذ تقف معه لحماية الشهادة التونسية. مش معقول أنت تجيبي أستاذ باش يراقب يشد تلميذة عامل فراد يجيب بوه كل ليلة أنا متفقين ويجيب سردية أخرى يخلقها من مخه ويزمن العقوبة تكون عقوبة قاسية للبوز هذا.
0: هل انه اليوم احنا سي محفوظ
1: البو يتحمل مسؤوليته؟
0: السؤال اليوم بعد اللي قاعدين نسمعوا فيه وجدل كبير اللي قاعد صاير على حالات الغش اللي اصبحت متكرره ويوميه منذ انطلاق, يعني احنا اليوم في ثالث نهار, شوف انت قديش من عملك اليوم النزيف هذا, شكون اللي باش يوقفوا, شكون باش يتحمل مسؤوليته الكل؟ هل انه اليوم وزاره التربيه ماهيش قادره باش انه توصل ل يعني والا تعمل استراتيجيه واضحه لحمايه التلامذه والاستاذ من
1: الحاجه هذه؟ غير قادره الوزاره وحدها, غير قادره اذا كان ما تلقاش سند قوي وقوي جدا من الاولياء اولا, ثم ما تلقاش سند كبير كبير كبير كبير من الاساتذه ايضا اللي هما يدرسوا في التفطن وفي توعيه التلامذه زادت قبل الامتحانات. تحكي مع تلميذ مستطيع فقط الدرس, تحشيله مخه بالمعلومات وسيبه ما يحب يتعدى هو. ثم أخي المجتمع, زاد المجتمع التونسي بصراحة بطريقة الغش دي من شيء فظيع جدا. ما ثمش حاجة ما فيهاش غش. شنو الحاجة اللي في تونس موجودة ما فيهاش غش؟ أعطيني وريني, مش فقط شهادة البكالوريا ولا شهادات المدرسية, شوف حاجات أخرى بالحياة يعني ونماشي الوضعية دي. علاش خطر ما ثمش ما يوزيها من العقاب؟ العقاب خفيف وخفيف جدا لايت في خاصة في, وتحدثت السيدة الأستاذة
0: جودة دحمان
1: على ترذيل الشهائد الوطنية. إيه إذا كان ترذل الشهائد الوطنية شو مازلت عم بيها أنت يعني؟ شو مازلت عم بيها؟ إذا كانت الشهادة بتاع الدكتوراه التونسية تدخل بها حتى الهارفار والإكسفورد, توا بالترذيل هذا شنو الوضعية؟ وضعيتنا الجامعية على مستوى العالم راهي في تدني. ما مش معقول الشيء هذا يقع, مش معقول. يزم تدخل قوي وحازم من طرف القضاء ومن طرف الدولة ومن طرف وزارة التربية أساسا, ويزم من أولادنا وما أولادنا. لا ما أولادنا أولادنا ده كله أولادنا, مزميش يغشوا, مزمي يخدموا ويزم يتعبوا ويزم يقلعوا الشهادة بتاعهم باستحقاق وشقوا طريقهم بكل نزاهة وبكل.
0: ينجم يكون فما استهداف لشهادة الوطنية؟
1: ينجم يكون, علاش ما يكونش؟ ينجم يكون. أنا أشكك في بعض هل المتفردين في الخارج هذوم اللي عندهم علاقات بالخارج وإلى غير, ينجم يكونوا يدسوا في الحكاية هذه اللي ترذيل الشهادة الوطنية واللي خلق بلبل للدولة التونسية. ينجم يكون هذا, لكن هذا يرى كل عام يقع.
0: وسنين تحسوا على بكري وبكثرة.
1: سنة منظم أكثر. سنة منظم أكثر. رغم الوزارة تحضرت لكل شيء. لكل شيء.
0: وشفنا حتى أكبر دليل وإنه حتى الإنترنت الصباح
1: مقصوصة
0: وفهم تشويش كامل موجود.
1: تشويش كامل. ورغم ذلك هك تشوف كيفاش. ويجي ولي يتهم أستاذنا وتهمنا معاه بنعطوه ما عطيناش الفلوس كلام هذا.
0: يعني. ننتظر الأبحاث هي الأكيد.
1: القانون يعاقب الراشي والمرتشي. ستحب توقف الأستاذ حتى أنت يا ولي زادة أنت راشي ولذا تتوقف أنت تحط الحبس.
0: يعني أنت مع. نستناو التحقيقات دونك الابحاث شنو باش تعطينا ونشوفوا نشوفوا يعني نهايه للنزيف هذا, على خاطر تقريبا وانا يوميا نسجلوا في حالات غش في معظم الولايات. نمشيو لخبر اخر في الجانب البيئي, نحكيو مع الخبير الدولي في البيئه والتنميه المستدامه محمد العادل هنتيتي اللي حكى على اهميه الحريقه.
1: طبعا
0: يقول لك والأصبحت منتشرة بكثرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة البحر الأبيض المتوسط أكثر من المعتاد. ويقول لك الحريقة هي غذاء غني بالبروتينات في آسيا. دونك يحكي على جانب مهم. احنا مش نسمعه أبرز ما جاء في تصريح الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل. انت يتفضل.
3: أحسن مصدر البروتين هي هذيك يأكلها نضفوها
4: الحريقة ذيك
3: ويضفوها ويأكلوها أعلى تراس قوية جدا من حيث البروتينات تعطيها للإنسان أكثر من الحوت أكثر من السمك. لكن احنا في تونس هكا علاش انا قلت البحث العلمي لازم يخدموا في تونس، مش الحلول اللي كنت تحلوا عن طريق تقنيه فقط، لازمنا بحوث جديده على حسب الواقع التونسي. انت تعرف الامور هذه الظاهر هذه طبيعيه تتميز وتتحول حسب الواقع المحلي. انت لازمك تعمل بحث باش تخلي في الواقع المحلي تجم تجاوبها واللي تستغلها هذه. وكان الناس يلمدوها هذوكم انت هما عاملين شباك، اما اللي يعمل شبكه ما غاديك ويصطادوك ويصطاد الحوت
4: صدوش اما
3: فات مشكوي. من اول الدراسات اللي وقعت في وكال الوطني احمد عام 1988 89 هو هذا الشيء هذا ذاك الوقت عملنا ندوة وقت نتذكر منيح وقلنا كيفاش نجمو نثمنوا هذه الظاهرة الطبيعية اللي تتأتى من تفادت حرارة على البحر.
0: يعني اليوم عندها دور كبير الحريق.
1: طبعا طبعا هو قال الخبير قال غنية بالبروتين أكثر من الحوت. أنا ما هيش في عادتنا الغذائية، الأستاذ من الباحث يعرف ما هيش في عادتنا الغذائية. حتى كي تلقاها لحشيش البحر تهرب عليها دي. صحيح. تقول تتحرقني. تقول تتحرقني. ما هيش في عادتنا الغذائية. دي سيبيا ودخل في عادتنا الغذائية متأخرا قياسا بالقديم. دونك يلزم كما قال هو قال ما لازم البحث العلمي يتبسط للناس في البرامج الإذاعية التلفزية ويفسروا لهم وجوه الخبراء يفسروا اللي راي الحريقة ذي اسمها ميديز بالفرنسوية ذي معناها فيها فوائد وما تقتلش لو كان جات تقتل سلحفات البحرية لأن سلحفات البحرية ما تأكل كان ذيك تشيخ عليها كي تلقاها تأكل فيها هواي فيها طلعت فيها
0: فوائد
1: جمة فوائد كبيرة وكبيرة جدا.
0: دونك هذا أبرز ثلاث أخبار اللي حكينا فيهم وطرقنا لهم بالنسبة لليوم في إيش فما جديد. احنا مازلنا مواصلين معكم في سوغ لا غوت، بعد شوية يلتحق بنا ضيفنا الفنان والشاعر الكبير نبراس الشمام في مؤنسة ثقافية باش نحكيه معاه بأكثر تفاصيل في عديد من المواضيع.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين FM
3: صوتك بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه نقرب لكم اكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلة 24 ساعه حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه معكم انا رانيا ترابلسي نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع وحنا باش نمشيو لفقرة مؤنسات ثقافية وباش نستقبلوا ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الهاتف الفنان الموسيقي الملحن التونسي نبراس شمام. مساء النور مرحبا.
1: مساء النور تحية لكل المتابعين وإلى كل العاملين في الإذاعة.
0: شكرا ليك يعطيك صحة على قبول دعوتنا. يحضر بحذايا في البلاتو الشاعر الكبير والأديب زميلي محفوظ الجراحية.
2: أهلا بك نبراس.
1: مرحبا سي محفوظ.
2: متوحشينك متوحشينك يا رجل.
1: زمان يا سي محفوظ
2: لنبرشة
1: ما
2: تقابل الناس. أي يا زمان الوصلي بيجابس.
1: أي أخويا مرحبا بكم
2: ربي فضلك ربي عايشك. على كل حال احنا باش نبدأ حوارنا أمسيتنا العشية معا بطبيعة الحال نبرس شمام كما قدمتك زميلتي موسيقي فنان ملحن أيضا وألحان خالد عند الناس لحد الآن الأغاني بتاعك اللي قمت بتلحينها لحد الآن مازلت تتغنى كما هيلة هيلة يا مطر كما يا نخلة واد البي وما أدراك من نخلة واد البي أنا ديما نستمع إليها على فكرة. إذا نبدأ من البداية الحقيقة نبدأ من مش 79 تأسيس فرقة البحث الموسيقي ما قبل 79 نبراس وين كان؟
1: ما قبل 79 كان جام في 78.
2: أيوة هي جام جدا.
1: كان جام في 78 كنا تلامذة الباك بتاعنا مجموعة احنا في جالس وكانت صارت عديد التحركات التلمذية وقتها في كامل مع الجمهورية وطبعا كنا نتعلم في الموسيقى في نوادي الموسيقى تكوين موسيقي وصارت أحداث جامد 78 وكانت الدنيا سخونة شوي وإحنا وقتها بدأ يتكون شوي وعي بالواقع والاطلاع على الواقع فصارت خلطة. الخلطة هي هيك الأحداث اللي عشناها وكنا في قيادات الحركة التلمذية في جابس وبعثتي معنا لأغاني الشيخ إمام وأغاني مرسال خليفة أساسا فتكونت هيك الخلطة العجيبة كنا لي ملا أنه نعملوا أحنا في تونس مجموعة ما كانش تسمى تقريبا حتى مجموعة موسيقية
2: صحيح.
1: كانوا فنانين ينشطوا سبقنا بكثير الهادي قلة وبحر
2: والعجيمي
1: كانت فرقة اسمها إيما زيغن ونشطت شوية وبعد بطلت فقلنا لعليش ما نعملوش مجموعة احنا عندنا تكوين موسيقي هاو ثم فن آخر احنا بهك الوعي البدائي بتاعنا هاو ثم فن آخر يعبر على الواقع اللي نعيش فيه مش كان حب وغرام
2: صحيح
1: هاو ثم فني عبر على قضايا الناس وأمالهم وألامهم وأحلامهم يعبر على الإنسان في جميع أبعاده وكانت هذه الانطلاقة حتى بعد كي مشينا للجامعة وانطلقنا في أسسنا المجموعة وبدينا نعرض للطلبة أساسا
2: أكيد
1: في 80 و81 وبعد شدنا سنية من وقتها
0: أيوة. اليوم سي نبراس كي نحكيه على الأعمال الفنية على تقريبا سنوات اللي ممكن نحكيه على مسيرتك نحكيه على مسيرة فنية تقريبا نحكيه على 45 عام
1: أي 46 سنة
0: 46
2: نقصت عام
0: انا اعطيت اللي في
1: التقريبية
0: تقريبيا
2: شوف نبراس انا حبيت نسأل في البدايه الموسيقيه نتاعك ونتاع المجموعه خميس والاولاد الاخرين الكل اسكو ثم بصمه نتاع صادق العمري؟
1: هو في البدايه كنا تلامذة كنا ما كانتش معاهد جهويه للموسيقى كان عندنا نادي موسيقى مشهور جدا في جابس يديره استاذنا صادق العمري
2: الله الله عمره الله الله
1: وتقريبا اغلب الفنانين حتى اللي خرجوا
2: اكيد اكيد
1: كانوا معنا شادلي الحاج
2: شادلي
1: كل كنا في نفس النادي وفي نفس الفتره بدايه السبعينات فالتكوين الموسيقي كان في صادق قرانا السولفيج والمقامات والملوك
2: اكيد كان حكي
1: يمكن مش يمكن اجزمه انه اقوى من اللي يدرس الان في المعاهد
2: صحيح انا حكى لي الشادلي الحاجي البدايات هذه راهي انه براس مع سي صادق العمري ربي طول عمره بالله يبلغنا لتحياتنا في الأكسجين نقول له سلموا عليك جماعة
1: أكسجين نشوفيه وديما نتقابله وديما نعود لمدينين ليه
2: هذاك هو يعطيك الصحة
1: وحسن عصنية
3: سينا براس إذا كان نحكيه اليوم على مسيرة 46 عام نحكيه على أكيد عديد الذكريات اللي قاعدة راسخة في بالك هيت نستحضر معاك ونرجع معاك شوية الذكريات الأهم موقفك ما يتنسيش في مسيرتك هذه الكل
1: والله المواقف عديدة لأنه احنا تم حاجة مهمة جدا في نشاط المجموعة وهذا ديما نأكد عليه أنا حتى يسميه الأغنية الملتزمة والأغنية البديلة أنا ديما نسميها الأغنية المناضلة علاش مناضلة لأنها ديما ارتبطت بالناس في الساحات في المسيرات في الإضرابات مناش يعني مجموعة متاع مسارح فخمة وأبها وأضواء لا نشاطنا أغلبيته في مع الناس وفي الساحات وفي الأماكن العامة فمسيرة 46 سنة يكفي أن الذكريات ياسر والمواقف ياسر يكفي أني نقول من 2011 لتو أنا عملت 1000 عرض موسيقي 1000 في كامل قرى ومدن وأرياف وأودية وجبال متاع تونس كاملة بدوني يعني كي نقول 1000 عرض موسيقي يعني عرض جماهيري في دور الثقافة والمهرجانات ودور الشباب وغيره فتقريبا المواقف في كل العروض ومارينا كان الباهي يعني بقطع النظر عن الزمن الفائت كانت المواقف أن نتوقفوا في عرض أنه يهزونا من قبل العرض أنه يعرضونا في مدخل مدينة من المدن ويحجزونا هذيك ما الحمد لله أنه توا ما ثمناش لكن مرينا بالفترة هذيك كانت فترة خايبة بالتأسيس تقريبا حتى 2011 كنا ممنوعين في وسائل الإعلام كنا ممنوعين من التلفزة تماما كنا معناها حصار كامل ما نتبرمجوش لا في المهرجانات لا في الفضاءات الرسمية يعني ليست في الطلبة أو في اتحاد الشغل أو رابطة حقوق الإنسان في فضاءات معينة
2: بالقسم يعقوب يفكرك حاجة؟
1: طبعا يفكرني برشا حاجات بالقسم يعقوب
2: شاعر كبير
1: تعرفت عليه في هو في جيبس عام 80 وحضرنا أول مرة في الذكرى الأولى لوفاة الشاعر مختار
2: الغماني
1: وطابلنا في الزهرات صدفة وقدم بالقاسم اليعقوبي مطولة قصيدة طويلة جدا في رسالة مختار الغماني وسمعتها فانبهرت بالنص وكان وتعرفنا وخذت النص هذاك اللي يقول فيه نصمت زينة صامنا لجموها من سكر جينا أقلامنا جرحوها
2: لا لا
1: هي مطولة خذيت منها تقريبا 3 مقاطع ولحنتها كان أول لحن للقاسم ومن وقتها تقريبا بقينا بدون أن نفترق عامين أو ثلاثة عملنا فيه ثلاثة أو أربع نصوص أهمهم خود البسيسة والتمر يا مضنوني والفيل عشرينات توجوني اللي خذت صدى كبير بعده دونك عشرة قابل قاسم عشرة يعني يومية وعلاقة ذاتية متينة جدا
2: فعلا ظهور فرقة البحث الموسيقي في الساحة الغنائية التونسية الحقيقة أعطى زخم للأغنية البديلة خلينا نقول أو الأغنية المماثلة أو الأغنية الاحتجاجية كما
1: ماذا نسميها
2: بالضبط وظهرت عديد المبادرات منها فرقة الكرامة نعرفها مليح أنا فرقة الكرامة
1: طبعا
2: تعاملت معهم برشا رفاقي منها من ثمانينات من بداية ثمانينات 81 وكانت تركزت التجربة كلها أغلبها كما قلت أنت أمازيغ نجات ومشيت أما ثم أولاد المناجم بقات عمك صالح التومي الله يذكره بالخير وأي أولاد المناجم ثم بقات اللي هو بقى في الساحة الحقيقة وعب الدنيا بالغناء هو البحث الموسيقي والكرامة الكرامة خاصة في اتحاد الشغل في المنظمات في جميع أماكن الجمهورية وانتم كيف كيف البحث الموسيقي جدا سواء في اتحاد الطلبة أو اتحاد الشغل أو في أي مكان في الجمهورية وعبيته حتى المهرجانات معناها غنيته وغنيته حتى مع الشيخ إمام معناها وعجبتني برشا
1: في المهرجانات تقريبا حتى 88 كنا خلت ممنوعين في 88 قدمت أنا في مسابقة دولية على راديو فرنسا انترناسيونال يشاركوا فيها تقريبا 30 دولة صديقنا الإعلامي الحبيب العيد هرب في شريط رديء أغنية هلا هلا يا مطر إلى فرنسا وهذاك الشريط المهرب فزت بالجائزة الكبرى في
2: هي تلحين كنت
1: الجائزة الكبرى تمت الجائزة في الكاميرون وقت نقلت الكاميرون أنا وأمل الحبروني وانتظرنا الجائزة الكبرى لإذاعة فرنسا الدولية فهذيك كي رجعنا من الكاميرون استقبلنا المرحوم نجيب الخطاب في المطار أصلا وشد فينا صحيح باش نتعدوا معاه في برنامج الشهير لو سمحتم وفي العام هذاك عدينا تقريب في البرنامج حصتين أو ثلاثة متتاليتين بطلب من الجمهور وتبرمجنا عامتها في كل المهرجانات الدولية بما فيها قرطاج والحمدان وأذكروا أنه عملنا في قرطاج 10,000 متفرج
2: صحيح.
1: موجود موثق العرض ومصور كل شيء ولكن لما شافوا الزخم هذاك والإقبال ونوعية الأغاني من 88 حتى 2011 تقريبا ممنوعين من كل المهرجانات شعفوا معناها عدونا وندموا
3: سينبرياس نسمعوا شوية من هيلا هيلا يا مطر رقد معانا

0: من بعد شوي نوصلوا نسمعوها الاغنيه الكل حقيقه اغنيه
1: روعه
0: ما تموتش الاغنيه
1: كلمات صديقنا
0: وعزيزنا الحقيقه على الاغنيه هذه
1: كلمات ادم فتحي والحان ضيفنا الكريم نبراس وخاصه انا مو نخلة واد البي مشيت له نخلة البي واد البي مشيت له ونخلة واد البي ذكرني في برشا حاجات حلوة حلوة حلوة ياسر لا يعجبكش ضحك الفام النياب تحت الشفايف ولا يعجبكش زين الكلام والفعل مذموم نايف يا داخل للواد عوام ما تدخل للواد خايف مهما زهت للبيات أيام هم أمس وإحنا اليوم. الروعه روعه الكلمه وروعه اللحن وروعه الاداب صراحه يعطيكم الصحه
0: بريمو. يعطيكم الصحه
1: الحقيقه.
0: نخلي لك كلمه الختام سي نبراس.
2: شكرا لكم على الاستضافه. ان شاء الله وهذا وعد اني نجيب احداكم
0: مرحبا
2: في نفسي بنفسي
0: ليه مرحبا وتشرفنا واحنا الدعوه مفتوحه ليك
2: ونجيب العود ونعمل حصه ونغني غادي وهذا شرف كبير لي انه كنت احداكم وشكرا لكم على الاهتمام وعلى انكم معنا تعاونوا في الأغنية هذه وتدعموا فيها كعديد الأصدقاء

0: احنا مواصلين معاكم في سور لا روت، نرجعوكم بعد لحظات.
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: راديو
4: أكسجين
5: أفام،
6: صوتك بالصوت العالي.
7: طبي الحافك رفيقي،

0: Radio Oxygène FM. سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. واليوم سي محفوظ نحتفلوا كيما كل العالم باليوم العالمي للبيئه. كي نحكيو على البيئة نحكيو على أهميتها اليوم على الحقيقة هو في حاجتين: أهمية البيئة اليوم والحفاظ عليها، وفي جانب آخر التوقي والوقاية من الجانب البيئي اللي هو فما جانب كبير إنه قاعدين احنا في كل مرة نشوفه في عديد الظواهر اللي قاعدة تصير.
2: أي أكيد هو البيئة هي حياة الناس، هي الحياة الطبيعية للمخلوقات على كوكب الأرض. إذا كان أحد المخلوقات يخل بواجباته تجاه الطبيعة معناها يقع اختلال في التوازن، وهذا ما يحدث اليوم. وإحنا تو نعيش في ولاية بنزرت في صعود موجات كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ورهيبة، سحب كاملة من البعوض من الوشواشة تغزو سواء منزل بورقيبة، تينجا، بنزرت، بنزرت الجنوبية، ماتر. يعني ثم هذا دليل على أن هناك اختلال معين في التوازن الطبيعي. إلى جانب ذلك ما بحيرة إشكل اللي
1: رغم حصلت على تمويلات لهنا نحكيو فيها،
2: لا مش نحكي على تمويلات، نحكي على الناحية البيئية. صح الناحية البيئية أنه النحام، طيور النحام الأحمر عادت إلى البحيرة وعادت بالأعشاش متاعها، وهذه حاجة تحسب للحديقة الوطنية بإشكل.
1: صحيح، هذا في جانب اللي احنا نعاودوا نسخوا الحاجات هذوما،
2: يلزم نكثفوا من العناية بالبحيرة وبمحيط البحيرة وبجبل بيدو، جبل إشكل، يلزمنا زاد نتلهوا بيه.
1: واحنا نعرفوا سي محفوظ في نفس الإطار اللي تحكي فيه على محمية إشكل وجبل إشكل، انه في السنوات الأخيرة فقد البريق متاعو وفقد عدد هام من الطيور اللي كانت المهاجرة تجي تكون موجودة. وإحنا نعرفه في السنوات السابقة في بداية الألفينيات شفنا اللي هي كانت من أقوى وأكبر وحتى في العالم يحكيوا عليها، هي بحيرة إشكل في استقبالها لعدد هام من الطيور اللي من بعد غاب في فترة معينة. وشفنا حتى الغلق التام للبحيرة هذه. واليوم في جانب آخر في إطار المحافظة على الموروث البيئي والثروات البيئية وأيضا المحميات البيئية في حد ذاته، نحكي وزيدة على التمويلات الدولية اللي تحصلت عليها باش نحافظه.
2: تمويلات يلزم تمويلات، فماش بيئة بلاش تمويلات تويك.
1: صحيح.
2: بالنسبة للبحيرة إشكل، راهي البحيرة الوحيدة في الكون لست شهور مالحة وست شهور حلوة. باش هذا بفعل الأودية اللي كانت تصب فيها يما تشتاء اللي تعملت عليها برجات، برج سجنين، برج جومين، برج غزالة، برج يعني تعملت كلها برجات سدود، خذت المياه اللي كانت تجي للبحيرة. الماء كان في البحيرة، كان فيها القصب وكان فيها المص وكان فيها البورتيتا وكان فيها عديد النباتات، كانت موجودة حتى حشيط كياس الماء يوصل حتى الغد تويكا ولو يزرعوا فيها، وفيها الرعية كريمة يعني وقع جذب الماء جبد لداخل برش. دونك هذه من ناحية. من ناحية أخرى كانت الطيور كلها تجي
1: شفنا أنواع حتى مش موجودة في العالم وتجي،
2: والأكثر من ذلك الأسماك.
1: صحيح.
2: الأسماك اللي كانت تجي عبر واد تينجا أو ما يسمى واد سيدي حسون اللي كانت تدخل من بحيرة بنزرت إلى بحيرة إشكل وتعيش وتبيض وتفقس غديكة ثم تعود إلى البحر بست شهور، قلت لك مالها بست شهور حلوة. يعني تلقى وصلنا نلقاه فيها القاروس والمداس والبوري وإلى آخره من أنواع الراقية في الأسماك كانت في البحيرة. حاجة الثالثة اللي بصراحة اتفقدت في البيئة في مستوى الطيور مثلا، ما عادش نعرفوا، ما عادش نشوفوا عصفور الزيتون.
1: صحيح.
2: قطعة كريمة. ما عادش نعرفوا البلابل، البلبل، البومزين نقولوا احنا. البومزين ما عادش موجود في تونس، بحذانه في الجزائر شقيقتنا. أمواج أمواج. علاش؟ هنا من أضر بهذه
1: الثروات البيئية؟
2: الثروات البيئية ثم التناقص قاعدين لحظة فيه لطائر الدوري، عصفور الدوري اللي يسموه البزويش قاعد ينقص بحيث ما
1: وشفنا حتى زاد السي محفوظ في السنوات الفارتة، وأنه حتى الحاج قاسم اللي مستنس يجي ويقعد يعني تلقاه عامل البيوت يجي
2: لقلقه
1: في السنوات الفارتة، فقدنا تحسوا نوعا ما يرجع ولينا نشوفه في
2: تدريجيا نرجع طول التمويلات. انا طلعت على ما كتب حول
1: نحكيه على 5.8 مليون دينار تونسي
2: 5.8 مليون دينار تونسي للحديقة اشكل، لكن السؤال هو ما ثمش تفسير علاش الفلوس هذه فين باش تمشي شنو باش نعملوا بها.
1: يقول لك لتنفيذ مشروع ترميم النظام البيئي في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها.
2: لا شنو الترميم؟ انا باش تحل البرجات تصب في البحيرة، هذا الترميم. شو بيعملوا كيما يقول اللبناني؟ لازم يفسرون
1: لك، يعني تعطيونا تفسير شنو باش يصير بالضبط.
2: هذا كلام كبير ياسر، هو لامي معناه لترميم، قيد لترميم مكو لترميم البحيرة. لو لازم تعود الأودية في الشتاء أنها تصب في البحيرة.
1: يقول لك وأنه المشروع هذا يهدف إلى صيانة المنظومات البيئية بالحوض المائي لمحمية إشكل وتحسين آليات التصرف فيها في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المحمية، لا سيما تراجع تدفقات المياه العذبة وارتفاع نسبة الملوحة وتدهور أجزاء من الأراضي الرطبة المحيطة بالبحيرة خلال سنوات الجفاف الأخيرة التي عرفتها تونس. وتشير المعطيات الفنية للمشروع إلى أن هذه التحديات تعود أساسا إلى اختلال التوازن الهيدرولوجي الناجم عن تراجع تدفقات المياه القادمة من الأودية المغذية للبحيرة، إلى جانب انعكاسات التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد البيئية بالمنطقة. ويتضمن المشروع 4 محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل النظام المائية والبيئية للمستنقعات والبحيرة وتحسين إدارة الموارد المائية بما يضمن التوازن بين المياه العذبة والمالحة، فضلا عن دعم الهيكل التصرف والمتابعة البيئية عبر اعتماد تقنيات حديثة للرصد والمراقبة الجودة المياه، وكذلك تعزيز الحوكمة التشاركية للموارد البيئية. كما يشمل المشروع دعم لجنة التصرف المشترك بالمحمية وتطوير قدراتها الفنية وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية بالحوض المائي بما في ذلك أنشطة الرعي والصيد، إلى جانب الحد من الضغوطات البيئية الناجمة عن بعض الممارسات الفلاحية. وسيخصص جانب من ذلك للمشروع لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية من خلال تطوير سبل العيش المتلائم مع التغيرات المناخية وندرة المائية على غرار الأنشطة مرتبطة بالسياحة البيئية، وتتضمن المنتجات المحلية بهدف حد من الضغوطات المسلطة على المنظومة الطبيعية بالمنطقة. وسيتولى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مهمة تنفيذ المشروع بالتنسيق وشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري من خلال الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت. وحسب الوثائق الفنية للمشروع فالبرنامج حاليا في مرحلة الصياغة النهائية والتحضير التنفيذي تمهيدا لانطلاق أنشطة خلال الفترة 2026-2028. وتجدر الإشارة إلى أنه محمية إشكل مصنفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهي تعد من أهم الأراضي الرطبة في منطقة شمال إفريقيا من أبرز محطات استراحة الطيور المهاجرة بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
2: متفق معك. أنا ديجا هم قالوا إعادة ترميم خاصة المياه وملوحة المياه، ارتفعت الملوحة أكثر لأنه بقى كان البحيرة تصب فيها، أي بحيرة بنزرت
1: صحيح
2: اللي هي مالحة من المتوسط، هي تمتح مياهها متاعها مغادي هي بقت فيها تصب، لكن الأودية اللي قلنا الكلام هذا وقبلنا احنا قالته المنظمة الدولية اللي كانت تتبنت فيما سابقة أن حديقة إشكل حديقة أممية دولية، معناها حديقة وطنية لكنها من التراث الإنساني من التراث العالمي. دونك المشكلة في الأنهار، خاطر تكلم كيما ذا عام برشا
1: ماهوش مفسر بالتدقيق اللي احنا حاشنا
2: بيه. كيف يدق باش يحل البراجات اللي يصبوا في الواحد ما مجيش، ثم ناس تشرب منه زاد البراج هذاك ومياه الشمال ماشي للكابون ماشي للسقي في الساحل وتوصل حتى لاس فيغاس معناها ثم مشكله هناك موجود. بالنسبه للسياحه الباقيه السياحة البيئية لابد من تطوير البنية التحتية في إشكل. مثلا ماش قهوة باش يقعد السائح باش يجيب يرتاح ما يلقاش وين يشرب قهوة، ما يلقاش وين يتفرج شوية هو عائلته ويزم. ثم زاد حراس الغابات الموجودين هما ويبذلوا في مجهود يعطيهم الصحة. حراس الغابة اللي في الجبل معناها يزم تقوية الجهاز ذاك على خطر علاش معناها لتوعية الناس باش كيجي يقعدوا غاديكا ويستهلكوا يهزوا أكل ولا أشياء يزم عندهم حاويات وانتهز غاديكا ترفع الفضلات من غاديكا.
1: يعني لهنا نحكيه سي محفوظ على أنه لازم تكون فما دراسة شاملة للتهيئة ككل.
2: أكيد أكيد أكيد
1: مش جوست أنا باش نعمل حاجات هذيكم كهو يزم نخدموا زيادة على الجانب الاقتصادي.
2: يجب يدخل فلوس بلاش كله حديقة بيئية يجب يدخل فلوس يجب الناس يجوا
1: نحكيوا على استثمار نحكيوا على استثمار تدوير دور الدولاب نقول
2: دور الدولاب في بناية واحدة عملها الجيش الوطني أكاهو من الحجارة متاش بلاش كله أكل بناية ذيك لجات لقاها ولجات
1: متحف لحتى شيء
2: متحف فوق معمول وزاد كذلك من الجيش الوطني. هي كيف حل استثمار وحل الباب خل جيل زيك سكورسيون معناها نتاع تلاندا نتاع طلبه
1: كما كان قبل
2: كما كان قبل
1: حتى بالامكانيات لبسيتها كانت فما برشا زيارات
2: عائلات خاصه في الربيع من العائلات كل جيل بلاش كل والحمامات نظمهم حمامات مائيه فيها ماء معدني خرق العاده سخون باهي للجلد وباهي لعده امراض يحلها كل وحدات هذكم واعطيهم
1: نستغلوه نستثمروا فيه
2: يعني برشا خدمه مش دبرنا فلوس باهي دبرنا فلوس باش نصرفها.
1: تونس غنيه بثرواتها لكن اليوم ما يوقعش استغلالها كاحسن
2: استغلال. لازم يقع استغلالها اذا كان في العالم يجي يعطيك ثقه يعطيك 4 مليون دينار قلتي ولا 5 مليون
1: 5.8 مليون دينار
2: 5.8 مليون دينار من عنده ثقه فيك عنده ثقة في القدرات اللي موجودة عندك.
1: لازم نستثمر يعني نستغلوها الفلوس هذيك في فايدة أكيد كبيرة للمحمية ترجع
2: أكيد
1: بالنظر بالاقتصاد التونسي
2: أكيد
1: في نفس الوقت زادة كخدمة للسياحة البيئية. وإحنا نحكيه على اليوم العالمي للبيئة اللي هو 5 جوان من كل عام العمل الآن من أجل المناخ واستثمار في مستقبل والطبيعة والإنسان في يوم العالمي للبيئة الذي يأتي هذا العام تحت شعار العمل الآن من أجل المناخ. تتجدد الدعوة العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة مواجهة تغيير المناخ. اليوم نحتفي مع ملايين العالم حول العالم رغم التحديات البيئية وخطوتك الصغيرة التي تصنع فارقا غدا هو ترشيد استهلاك الماء استهلاك البلاستيك بذكاء الحد من شراء المنتجات الغير ضرورية وإعادة تدوير النفايات لتقليل الانبعاثات أغرس الشجرة وأصنع ظلا مستداما تقليل استهلاك اللحوم والمنتجات الألبان اعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة طاقة الرياح بدلا من الوقود الأحفوري ادعم المبادرات والمشاريع المستدامة في مجتمعنا. وإحنا نعرفه زيادة وأنه إذاعة أكسجين فام هي الإذاعة الوحيدة البيئية
2: هي إذاعة بيئية بامتياز وهي مدافعة منذ أن كانت مجلة مدافعة عن البيئة والبيئة معناها هدف من الأهداف نتاع المؤسسة الإذاعية ذي وحينما كانت مجلة أيضا وقدمت عديد الدراسات قبل للمحافظة على البيئة وعلى الغابات وعلى النبات الغابي بشكل عام وعلى الأودية وعلى العيون وإلى آخره. اليوم يزم ترجع الثقافة هذه عند التونسي حافظ على البيئة. شو معنى حافظ على البيئة؟ ما تحرقش جبل ما تحرقش ما تلوحش بونت بتاع دخان وانت في الغابة لا احتفظ بك النبات الغابي اللوطة هذاك قبل الغابة الكبيرة النبات الغابي هذاك الكساء هذاك الأولاني اللي فيه حيوانات تعيش منه هذاك
1: صحيح
2: وبيئيا معناها يعطي فيه أعشاب دوائية طبية يعني تونس غنيه بالبيئه نتاعها والتربه نتاع تونس كما تقول الغنايه يبارك في ترابك يا تونس قداش الدلل وتجيب دونك ماذا بينا احنا تونس يبدا عنده الوعي بالبيئي هذايا والوعي البيئي راهو يجي الوعي من خلال الثقافه من خلال الاعلام من خلال
1: والدور الكبير للاعلام اليوم في التخصص في الجانب البيئي.
2: والله الدور الكبير ماذا بينا احنا توا اكسجين مش مقصر بصراحه مش على خاطر مش قائد مادح نفسي يقرئك السلام لا والله لا اما في النسيج الاعلامي غيرنا يتحدث على الطناجر ويتحدث على الكسار انه وعلى لسحنا احنا نتحدث على البيئه ونتمسك بالبيئه والبيئه ما انا هدف من اهداف الاذاعه هذه هي كما قلتي وشرتي هي اذاعه بيئيه بالاساس. أبقى أنا أتساءل مثلا من الأشياء اللي محيرة حقيقة أو تطرح السؤال هو البقر اللي كان غادي البقر الجاموس يسموه البقر البري اللي كان في البحيرة وينه القطيع هل كبر أم تناقص سيما وأن هذا القطيع راه جابه من عهد الباي من عهد الباي قبل الصادق باي قبل أي. الصادق باي راه جابوا الباي ونسيت اسمه أنا الباي هو اللي جاب حطه في جبل الاشكل
1: ما تنسيش زيدا في نقطة أخرى أنت تحكي على جبل الاشكل وأنه عام 1996 أول عدد كان لمجلة إذاعة أكسجين أفهم حول محمية اشكل
2: محمية اشكل أي محمية اشكل أنا قلت لك أنا المحمية ونوصل مو على المحمية فقط المجلة نرجع لها أنا عندي برش عدد دي ما نشوفهم أنا تحدث حتى على النسيج الغابي نسيج الغابي اللي هو يمشي على ثلاثة تيقان الطاق الأولاني هو الكساء الأرضي ذاك الغابي ثم الأعلى شوية ثم الأعلى بالنسبة للأشجار الأخرى دونك تعملت دراسات تنشرت في مجلة أكسجين في ذلك الوقت واليوم بقت كإذاع بقت نفس
1: مستمرة في خدمة البيئة
2: وما علاقتها ب اتحاد الصيادين أكبر عنوان للحفاظ على البيئة لأنه شكون يحافظ لك على البيئة بصراحة بقلب ورب وكذا هو الصياد الصياد هو اللي البيئة هي جزء منه
1: صحيح
2: بل هو جزء منه
1: وصديق البيئة هو
2: ما نجمش يكون صياد بلاش بيئة
1: صحيح
2: ما نجمش يكون دونك ماذا بينا احنا الوعي هذا يتسرسب لتلامذتنا يبدأ من روضة لما لا حتى رياض الأطفال يهزوا صغيرات في رحلات هكذا للغابة يوروهم في جبل الاشكل يوروهم البحيرة يوروهم يحكوا لهم شوية على البحيرة يحكوا لهم على سيما وأنه معناه العناية بتاع بحيرة الاشكل راي وصلت للاهتمام الدولي لو نتفكر أنا في الثمانينات التلفزيون الإيطالي رايونو يسموها جيت وقعدت 4 أشهر هذه تصور صورت كل شيء الخنافس صورت الطيور صورت الأعشاب صورت ثم أعشاب نادرة أي سيدي
1: علاش أنا قلت لك زاد حتى الطيور اللي قاعدة تجي وكانت تجي المحمية تشكل نادرة زاد ما تجي كان لهنا
2: تجي لهنا
1: يقول لك تلتقي نقطة اللقاء نتاعهم هي محمية أشكل
2: أي تجي لهنا وتعيش لهنا وثم تعود ترحل كذلك في الأعشاب النادرة الأعشاب ثم أعشاب في جبل الاشكل تو نادرة مش موجودة ثم مش موجودة منها
1: في العالم مش
2: منها ثم كان هنا في جبل الاشكل يا أخي حتى نحترمها هذه كل باش نحترمها صحيح يلزم الفلوس خاطر البيئة والتسوية فلوس وقوانين وأتساءل إلى حد اليوم بقدر ما ساعدتنا بال الدعم هذا الدولي لحديقة جبل الاشكل لماذا الحديقة لحد الآن ما زالت مغلقة
1: وهذا سؤال اللي تطرح فيه برشا مواطنين وبرشا ناس من رواد المنطقة هذه وأنا أقول لك اليوم
2: أنا كنت من رواد أنا كنت ديما نمشي
1: أين زيدة
2: أين نرتاح فيها بالقداء
1: ربيع الكل نعدي وغاديك
2: كنت قبل أنا والمدام والبنات نرتاح وكان في الحديقة غاديك
1: دونك إن شاء الله إن شاء الله من خلال هذه العمل والمشاريع الجديدة يتم زيدة إعادة فتح محمية إشكل أمام الزوار وأمام أحباء البيئة وأهالي ولاية بنزرت خاطر ما فهمش تفسير مقنع على حقيقة
2: اللي سكرها يفسر لنا
1: قلتوا على الكورونا فات علاش التوات وقعدت مسكر
2: انتهت الكورونا نبري
1: اليوم فما فرض سي محفوظ وانه اللي باش يدخل المحميه الا ما يجيب ترخيص من وزاره الفلاح
2: مندوبيه
1: الفلاح
2: اي يجيب ترخيص علاش يجيب ترخيص الحديقه الوطنيه بتاع التوانسه كل
1: نحرموا اليوم المواطنين مش انهم اليوم يدخلوا لهالبلاصه الجميله هذيا اللي هي تعتبر المنفذ الوحيد اللي تمشي الناس اليوم تتفرد فيه في فصل الربيع احنا مواصلين معكم في سوغ لا روت نرجعوكم بعد نشره الاخبار مع زميلتي مريم الهذلي
0: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجة أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.
3: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
4: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئنك. اختر ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
8: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
10: أكسجين فام.
11: أكسجين فام بالصوت العالي.
10: بالصوت العالي.
12: أخبار أكسجين فام.
13: الموعد الأخباري على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة، وذلك من 11 إلى 13 جوان 2026. ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة وتوظيف الإبداع الفني في خدمة القضايا البيئية والمجتمعية، حسب مراسلة خالد الهندلي. نظم مركز رعاية الأم والطفل ببنزرت اليوم الوطني لصحة الأم تحت عنوان أم بصحة جيدة أسرة سعيدة مجتمع قوي، وذلك تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة ووزارة الصحة ومجمع الصحة الأساسية ببنزرت.
10: وعلى الصعيد الوطني، بلغت قيمة صادرات قطاع صناعة الصيدلانية التونسية حوالي 350 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة بذلك استقرارا ونموا طفيفا مقارنة بسنة 2024 التي سجلت فيها الصادرات نحو 340 مليون دينار. وتعتبر الأسواق الإفريقية عفوا الوجهة الأهم للمنتجات الصيدلانية التونسية. وبحسب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يشمل القطاع أكثر من 40 وحدة لصناعة الأدوية، وتوفر أكثر من 8000 موطن شغل بنسبة تأطير عالية، وهو ما ساعد تونس على تلبية حوالي 75% من احتياجاتها الدوائية المحلية. الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد أستاذ بمركز امتحان معهد الامتياز بأم العرايس من ولاية قفصة ورد الاعتبار ليه إثر استدعائه للتحقيق على خلفية كشف لعملية غش لتلميذة. وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها إن الأستاذ تعرض للاستدعاء لمركز الحرس للتحقيق إثر شكاية كيدية رغم قيامه بواجبه، منددة بسلبية تعاطي سلطة الإشراف وتخليها عن حماية منظورها والامتحان الوطني. وحمل الهيكل النقابي وزارة التربية مسؤولية المساس باستقرار الامتحانات الوطنية، مراجعا ذلك إلى الارتجالية في اعتماد آلية كبح الغش الإلكتروني وفشلها في حماية امتحان البكالوريا من تكرر التسريبات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. كما اعتبرت الجامعة أن استدعاء الأستاذ يمثل حطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس نزاهة الامتحان، مؤكدة استعدادها الدائم للدفاع عن كرامة المربيات والمربي. دائرة جنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بعد النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري برفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدى الحياة في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد الزواري، وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد. كما قضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالسجن لأكثر من 100 عام في حق كل واحد من 11 متهم والمحالين جميعهم بحالة فرار، وذلك من أجل جرائم أخرى بعضها ذات صبغة إرهابية. هذا ويذكر أن الشهيد محمد الزواري تعرض لاغتيال باستعمال الرصاص بسفاقس في تاريخ 15 ديسمبر من سنة 2016. وشملت التحقيقات 11 متهم بين تونسيين وأجانب وجميعهم بحالة فرار، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الصهيوني بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وفي أبرز أخبار العالم، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإرساء وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين. وبيّن زيلنسكي وفق رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الروسي استعداد كييف لتبادل شامل لكافة أسر الحرب لدى الجانبين كخطوة تمهيدية لإنجاح المفاوضات. ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم الكرملي بأن بوتين لم يطلع بعد على محتوى الرسالة، مشيرا إلى إمكانية قدوم زيلنسكي إلى موسكو في أي وقت، وهو مقترح رفضه الرئيس الأوكراني مسبقا. وتأتي هذه الرسالة إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مجمعا نفطيا وقاعدة بحرية في مدينة سان الروسية. وأقر بوتين على هامش منتدى اقتصادي دولي بضرورة تحسين وتعزيز منظومة الدفاع الجوي الروسي. نهاية المواد الإخبارية منتولكم مرعم الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في لمن
12: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سور لاهوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
1: ارجع لكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم باش نحكيو على الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة. إن شاء الله باش تكون الانطلاقة يوم 11 جوان يتواصل إلى 13 جوان 2026. وتأتي هذه الدورة التأسيسية في إطار تسجيل اتفاقية شراكة مبرمة بين وزارة الثقافة ووزارة البيئة وكيف كيف تدى تحت إشراف وتنظيم المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت وبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت إيكوباكت. هي تعتبر هذه الدورة التأسيسية اللي تقريبا اليوم كي نحكيه على مثل هذه الدورات التأسيسية والجانب الشراكات اليوم بين الوزارات من أجل البيئة.
2: أي أكيد الحقيقة معناها تشبيك العلاقات ما بين الوزارات, لأن مسألة البيئة هي مسألة كل الوزارات الحقيقة. والجديد فيها هو أن وزارة الثقافة باش تلعب الدور المهم في هذه التظاهر الثقافية
1: التوعوي والثقافي.
2: أكيد أكيد التوعوي والثقافي, وخاصة في بحيرة بنزرت اللي منذ حتى منذ سنوات, منذ 30 سنة تقريبا, ثم نية الدولة هو منها جهر البحيرة من جديد وإعادة الاعتناء بها, خاصة في الأماكن والمؤسسات اللي تسيب في أشياء من فضلات المياه بتاعها المستعملة في البحيرة, وهذا أضر بالأحياء المائية, لأن بحيرة بنزرت كانت كما يذكرها في كتب التاريخ القديمة معناها لاك تري بوسونو, هذه في الخريطة الفرنسوية يعني في كتاب الأرسطو يتحدث عنها مرة من روما إلى كارتاج تعدى بالمنطقة دي, ويعرفوه المؤرخين المختصين في العهد القديم. دونك اليوم عاش تلقى فيها حوت
1: باي
2: المزوقة بالنسبة للحامية يقولوا المزوقة, احنا بالنسبة لنا نقولوا جنجلة وجوابدة وإلى آخره, يعني تور دان لاك تري بوسونو, معناها الناس كانت تعيش
1: منه,
2: تعيش منه حوت وكانت
1: خلينا ناخذوا التفاصيل, سامحني سي محفوظ نرجع لكم بعد نكملوا نحكيوا في اكثر التفاصيل. نحكيوا احنا كنا نحكيوا على دورة التأسيسية لألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة. البداية باش تكون ان شاء الله نهار 11 تتواصل الى 13 جوان باش ناخذوا كل التفاصيل. تلتحق بنا السيدة سهير العذاري متصرف رئيس مدير مكلف بالإشراف الفني والتخطيط العام لمكونات البرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف. مساء النور مدام, مرحبا.
3: مساء الفل, مرحبا.
1: كل عام وانتم بخير ساعة في البداية, وإحنا في ظل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة
3: وانتم بألف خير.
1: شكرا لك,
3: يعيشك.
1: دونك مدام سهير اليوم كي نحكيو على الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة, وأخيرا خلينا نقوله وإنه المهرجان بدأ يرى النور بعد طول انتظار.
3: المهرجان ألوان البحيرة هو مهرجان جاء في إطار شهر البيئة بشراكة بين وزارة البيئة من خلال البرنامج المندمج لإزالة التلوث بحيرة بنزرت إيكوباك ووزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنزرت بإشراف الإذاعة ولاية بنزرت. المهرجان هذا هو حاجة جديدة, الفكرة الأساسية نتاعو إنه حماية البيئة ما تقتصرش كان على إنجاز المشاريع البيئية لكن كذلك تطلب وعي وجماعي وترسيخ سلوكيات مسؤولة لدى المواطنين الكل. ومن هنا اخترنا أنه تكون الثقافة والفنون في صميم هذا المهرجان, لأنه الثقافة تمتلك قدرة فريدة للوصول للناس والتأثير على وجدانهم. في مهرجان نحب نحكي لك شنو فيه.
1: اي ماذا بينا احنا ناخذ سكوب قبل الندوة الصحفية, واحنا ما نقولوش لا
3: نعطيك الرؤية ديعنا في المهرجان.
1: تفضل.
3: نشوفوا انه الفن والموسيقى والمسرح والصورة الشعرية مش مجرد وسائل ترفيه, بل هي ادوات باش احنا نوصلوا بها رسائل بيئية بطريقة مبسطة وقريبة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. علاش اخترنا بحيرة بنزرت في كاستغون تاعنا؟ لأنه نشوفوا أنه بحيرة بنزرت تكون محور أساسي للدورة التأسيسية هذه نظرا للقيمة البيئية والحضارية والثقافية الكبيرة نتاعها. نعرفوا اللي بحيرة بن زرت مش مجرد فضاء طبيعي بل هو جزء من ذكرى الجهة وهويتها الجماعية. مهرجاننا باش يدوم على ثلاثة أيام ثلاثة مواقع في ولاية بن زرت. كانوش الاختيار نتاعهم اعتباطي هذايا ان شاء الله غدوه.
1: الاختيار نتاعهم مهم مهم جدا راه.
3: لا هو اختيار انه يكون اليوم الاول في منزل عبد الرحمن. اليوم الثاني يكون في ميناء القديم بنزرت.
1: فيو بور بنزرت.
3: فوالا فيو بور. والنهار الثالث يكون في جردونه. الاختيار هذايا هو عباره على مسار. كيفاش؟ انه هو تتنقل من نثر المعرفه في منزل عبد الرحمن الى التحفيز على المشاركه الميدانيه في الميناء القديم وترسيخ الرسائل البيئيه من خلال التجارب الثقافيه والفنيه في جرزونه. دونك هذوما هما المواقع اللي باش يصير فيهم المهرجان. غدوه ان شاء الله عندنا ندوه صحفيه مدعوين كافه الصحفيين مرحبا بكم باش نقدموا لكم اهداف الاهداف والرؤيه اللي على اساسها احنا عملنا المهرجان هذا. دعوة مفتوحة غدوة دار ثقافة في خدريس على الساعة العاشرة.
1: ممكن إن شاء الله غدوة يكون الإعلان الرسمي على البرمجة بالنسبة لمهرجان ألوان البحيرة اللي بش يكون من فترة من 11 إلى 13 جوان. هل أنه اليوم مدام سهير بعد الدورة التأسيسية بعد ما تكون فما برنامج آخر في الأفق لبحيرة بن زرت؟
3: بخصوص المهرجان احنا عملنا اجتماعات في الولايه مع السيد الويلي تعاملنا مع الكلفة المحليه الكل الحقيقه الكل الناس الكل تاكد على انه هذه دوره تاسيسيه ويطالبوا الناس الكل باش انه تكون ثم دورات قادمه كل بقدر ان شاء الله كل في كل سنه يكون عندنا موضوع او الاتام اللي نجموا نخدموا عليها المهرجانات هذوما لانه القضيه البيئيه مش مجرد عمل لكنها يلزمها تتحول الى عمل فني وتجربه ثقافيه اللي تصبح اكثر تاثير على ترسيخ الوعي والسلوك وتغيير السلوك لدى المواطن. هذا هو الفكره الاساسيه اللي احنا نحب نقدموها ونخدموا عليها ان شاء الله كل عام.
1: مدام سهير خلي لك كلمه الختام تفضل.
3: في كلمه الختام نحب نقول انه مهرجان الوان البحيره رسالته واضحه انه احنا نؤمن بان الثقافه قادره على تحويل القضايا البيئيه من مجرد مواضيع الى قضيه مجتمعيه وانسانيه مشتركه وانه زاد حمايه البيئه مسؤوليه الجميع.
1: شكرا لك مدام سهير يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. كنا نحكيه على مهرجان ألوان البحيرة اللي إن شاء الله بش يكون الانطلاق الرسمي نهار 11 يتواصل إلى 13 جوان من 11 جوان إلى 13 جوان بش يكون الانطلاق منزل عبد الرحمن بعد بش يكون في الميناء القديم في الفيو بورك في بن زرت وبش يكون زادة في جرزونة هي سلسلة بش تكون متاع أنشطة ثقافية وبيئية. هاي؟
2: فعلا هو تأسيس هذه ما نجيبش
1: دورة تأسيسية
2: من البحيرة كبيرة
1: الاختيار متاع المواقع شكون فيها
2: مواقع أنشطة. الاختيار مزرعة الرحمن الرقير تطلوا على البحيرة ودار صديقي أو صديق الإذاعة صالح الدمس الكاتب والروائي عنده رواية كاملة اسمها المزوقة على البحيرة. دونك مزرعة جميل دونك مغراوة جاي الجواودة أمهانية ولكن التداخل هنيكي المحافظة أو تشبيك العلاقة مع وزارة الثقافة بهدف ربما وزارة الثقافة كما شرط السيدة كانت تتكلم أن الثقافة نجم تأدي رسالة تحسيسية ووعي لدى المواطن بأهمية هذه البحيرة اللي فيها تاريخ كبير وفيها ما لكن أعتقد أنا انه نحسبوا هذه في البدايه وكهو اما خطر توا مثلا المرسى القديم يدخلوا في البحيره واحد يتساءل المرسى القديم ما عندوش علاقه بالبحيره عنده علاقه بالبحر الابيض المتوسط مش بالبحيره.
1: لكن اليوم يقول لك في ممكن هكا حسب التوقعات برمزيه الاماكن
2: ليه مش حكاية رمزية الأماكن خاطر كان باش يدخل من ناحية تاريخية ما عندوش علاقة ومن ناحية الجغرافية زاد ما عندوش علاقة هو مرتبط بالبحر قبل المتوسط الفيوبور دونك البحيرة بحيرة عندها سلوكة وحدها كما قلت هي شرط النقطة أن البحيرة خلقت حياة وطور في دويرها لكن اليوم المهم كانوا مفروض أنا هكا نتصور لجانب وزارة الثقافة لجانب وزارة البيئة أيضا وزارة الصناعة تكون موجودة لأنه برشا مؤسسات قاعدة تصب في الفضلات نتاعها في البقايا نتاعها في البحيرة اللي أضر بالبحيرة هو شنو ما الفلوس المهرجان نعملوا فيه من أجل إنقاذ البحيرة ولا لا من أجل إنقاذ البحيرة دونك لابد من
1: إنقاذ الثروة المائية والبيئية الكل خاطر هي حلقات مربوطة ببعضها
2: أنا كنا نقول لك حاجة معناها والسادة المستمعين أكيد برشا يعرفوا الحكاية في مصر في وادي النيل ما ثماش متر ضايع مترو ماذا مترو العشر مترو ضايعين لا كلها كلها مستغلة سياحيا ومطاعم ومقاهي ونوادي وإلى آخره احنا البحيرة كما هذه مسيبة كاكا المؤسسات تصب فيها الفضلات بتاعها لابد من المواطنين أيضا أنا تشبيك العلاقة مع كل الوزارات لأن قضية بيئة مش فقط
1: يعني أنت اليوم تقول في الـ في الـ في الـ في الدورة هذية وإلا في مشروع حماية بحيرة منزل عبد الرحمن إنه ناقصة بحيرة بنزرت ناقصة وزارة الصناعة وزارة من الوزارات
2: أي
1: اللي معظم المصانع هي قاعدة تصب غادي
2: هي تصب في الواحد غادي ثم أن بحيرة بنزرت عندها موقف مهم جدا وحيوي هو بقول لكم نحكوا بحيرة تشكل
1: صحيح
2: كما
1: فما ربط
2: ربط ما بيناتهم واد تينجا وما يسمى واد سيدي حسون ما بيناتهم نهر كبير جدا دونك ما بيناتهم اخذوا عطاء دونك البحيرة تاع بنزرت ليست فقط وحدها معزولة هي معها بحيرة تشكل
1: يعني هما حاجتين
2: ثم امكانية البحيرة تشكل والتمويلات جات وكذا باش تتفرد ومن هنا عملنا مهرجان به
1: لكن زيدا مهرجان وحده مش كافي وإحنا نحكيه على البيئة ونحكيه على الثروات البيئية والمائية ما نجموش نتعديه مرور الكرام من غير ما يكون حاضر معانا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد مساء النور مرحبا
4: مساء النور أهلا بيكم مرحبا بكل مستمعين لأكسجين أفهم
1: شكرا لك حمدي على قبول الدعوة اليوم نحكي على تونس تحتفل باليوم العالمي للبيئة كيما كل عام 5 جوال يمكن نحكي على البيئة نحكي على أهميتها أهمية البيئة اليوم في المجتمع اليوم تقريبا احنا نعيش وضع بيئي مش 100% سليم
4: بالفعل معنا تقريبا قد نسمع في حوارك مع ضيفك
1: سي محفوظ الجراح
4: مرحبا بيه ومرحبا بيه حول معنا بحيرة بنزرت ومختلف المؤشرات البداية مكسة كان في بحيرة بنزرت بالكل عموم في تونس تقريبا معنا فما مجموعة من المؤشرات مقلقة حقيقة معنا على تداول الأداء البيئي في تونس معنا التصرف في النفايات الحفاظ على المنظومات الحيوية أو في مختلف معنى مجالات الحوكمة البيئية بصفة عامة معنى تقريبا لكن معنى ما نقول ما فاتناش برشا معنى لأنه مجال التدارك دائما مفتوح لإصلاح أو محاولة تحسين معظم مؤشراتنا فيما يتعلق طبعا بمجال الحوكمة البيئية
1: دونك اليوم تفضل
4: كنا شاهدنا معنى الاكتساح او الهجوم تاع الناموس اللي صار معناها
1: صحيح
4: المدن المحيطه ببحيره بنزرت معناها واحده من المؤشرات معناها على اختلاف ثم اختلاف في معناها دولة معناها تكاثر معناها بعض الكائنات الحيه منها الناموس معناها اللي يمكن توفر المجال المناسب باش يتكاثر بالشكل هذاك وباش يصير الهجوم هذاك طبعا هذا معناها يدخل دائما في تحت مؤشرات معناها التصرف او الاستجابه معناها المستجدات او ممكن المخاطر اللي ممكن تظهر في اوقات معينه
1: يعني سي حمدي اليوم الظاهرة اللي شفناها في منزل بورقيبة صارت في عدد من المعتمديات وحتى في ولايات أخرى هل إنه باش نعاودوا نشاهدوا حاجة كيف هكاكا مرة أخرى؟
4: نقول لك حاجة واحدة فما حد شيء يمنع اللي باش نعاودوا نشاهدوا مرة أخرى نجيبك التاريخ أخرى فما حد شيء يمنع اللي باش نعاودوا نشوفها بشكل لأنه هذه حاجة كان حي معناها يتكاثر في مناطق بعيدة عن عين البشر من كل ما تكون مجال مليئة معناها كانت تساقط شدنا تساقطات مطرية مهمة جدا ومعناها كانت المياه متوفرة معناها في مناطق كثيرة وكثيرة جدا بالتالي درجات الحرارة كذلك كانت سامحة لتسريع من النسق التكاثر أو نسق الانتشار متاعها بالتالي كنا نشاهده في المشهد هذاك. أنت قلتي معناها

0: خديكه السكان مستقبل اني اقرا معناها تفضل فما خطط معناها مكافحه ما تكون في اوقات مبكره في خطط استباقيه بالتالي مش ما عادش نشاهدوا المشهد هذاك او نشاهدوه في شكل ممكن نسيطر عليه خلينا نقولوا لانه هذا تقريبا كائنات حيه ما نجمش نقضيوا عليها 100% بالطبع انه داخله في دورة حياة معنا كائنات أخرى بالتالي لازم المكافحة تكون في إطارها معنا ما تكونش في نفق تدمير ممنهج
1: اليوم سي حمدي وإحنا في ظل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة اليوم الوضع البيئي في تونس قراءتك ليه؟
0: وضع يشوف كما قلت لك معنا نحن عندنا مجال كبير لتحسين أداء الحكم البيئي هو معنا تقريبا الاشكال الاساسية في مجال الحوكمة البيئية والتصرف معناها ووضع الخطط الاستباقية كذلك ممكن الوضع معناها تقريبا سيء نجمش نزينوا الموقف ونقولوا لا الامور معناها ممتازة لا سيء للاسف سيء لكن هذا معناها تقريبا ما نفيش اللي فما بعض الجهود اللي قاعدة تسيء لكن للاسف غير كافية غير كافية فما مجهودات قاعدة تسيء لكنها غير كافية لمحاولة معناها على الأقل تحسين جودة الحياة والمحافظة على مؤشراتنا البيئية في خلينا نقوله في مراتب تكون مشرفة لتونس معناها تقريبا كان نرجعوا سنوات التالي كان فما بعض المحاولات على الأقل اللي خلت تونس ترتقي على مستوى المؤشرات البيئية لكن طبعا معناها فما تدهور كلي نشوف فما أزمة هيكلية تانيثيات أزمة هيكلية متى تصيف مياه السد الصحي معناها في الوسط الطبيعي معناها كل صيف اللي نشاهده معناها نتاع لوتروفيكاسيون معناها شاهدناها من في المنستير شاهدناها في سليمان شاهدناها في اجزاء من بحيره منزلت بالتالي معناها فما ازمه هيكليه معناها ما نجموش نقلبوا معناها التشجير معناها فما قطع للاشجار عمليات التشجير ما كانش تصير بالشكل المطلوب معناها كنا راهو في مرحله ما كل سنه نزرعوا حتى قبل الثورة عملنا وصلنا في أرقام ممتازة جدا في بعض الأحيان 4000 هكتار معناها التشجير كل سنة بعد الثورة تحت 1000 وتو نحكيو حتى معناها بضعة مئات من هكتار مقارنة باللي قاعد تحرق كل سنة اللي عملناه الكل قاعد يتيح في الماء إعادة بناء الكثبان الرملية معناها الدولة تصرف مليارات ومليارات عليها جيو ناس غير مسؤولين اللي عندهم السيارات دفع الرباعي أو الكواد معناها في بالهم يمارسوا في النشاط هذاك في بلاصه هذه راهو الشط راهو عنده التنوع الحيوي نتاعو معناها بالممارسات هذيك نتاعك ماهيش مناسبه مش في المكان هذيك معناها ضد الرياضه هذيك بالعكس عملها اما مش بلاصتها غادي مش البلاصه هذيك اللي تنجم تعمل فيها لازمك تعملها في بلاصه اخرى
1: خاطر هذيك يلحق مضره كبيره اليوم على
0: المال معناها تقريبا كنت في ثلاث ايام التالي كان مع وكاله حمايه الشادي الصحي كانوا يستعرضوا الكثبان الرمليه في الرطيبه مثلا اللي صرف عليهم دوله مليارات معناها الناس هذيك خاطر يجيو بكرابهم يبداو يلعبوا غادي و هلكوها مليارات تحت في الماء عليه
1: بالرغم اللي تم منحهم يعني من الدخول الاماكن هذيك
0: اللي هي صغير البليحاح معناها دائما يلقاو تاريخ تتبع فيديوهاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تلقاهم معناها دون حرج نشوف الفيديوهات هذيك معناها وكانهم في تحدي صارخ للدوله مش هما برك مشكل هما جزء من المشكل زاد مش من كل شيء تعلقش عليهم هما جزء معناها في كل مجال تلقى معناها الاخلالات او الانتهاكات قاعده تصير بتاريخ منظم نحن شنو صيف اليوم 5 تقريبا جوان ممكن راني تكون ضيفك معنا الشهر الجاي باش نبدا نحكي على حركه وضعيه الاشاره بطريقه اللي باش تاكل مئات من الهكتارات التونسيه كان مش الالوف. هذا حاجات اللي تقلقنا معنا كلفه اعاده التشجير معناها وصيانه الغابات هذيك راه في ظل الظروف المناخيه هذه صدقني بدنا نفرض الغابه اكبر حليف للانسان في التعامل مع التغيرات المناخيه.
1: باهي برشا
0: معناها كل شجره نزرعوها كل غابه نعملوها نربحوها راه في صفنا
1: صحيح
0: راهي تعاوننا
1: دونك
0: معناها لازم الامور هذه او بالاخص التشجير يتحول الى عقيده الدوله
1: دونك سي حمدي خلي لك كلمه الختام تفضل
0: بالحق معناها هو اليوم العالمي للبيئه معناها نهار ما نمشي نصوتوا فيه الضوء على انجازاتنا او ما نحبش نقول اخفاقاتنا معناها المجالات التدارك خليني نقول لكن بالتالي معناها لازم نفهموا راه مش البيئه مش عندهاش نهار برك في العام هي العام وكله هي الوسط اللي نعيشوا فيه بالتالي اي مشكل او اي انتهاك نعملوه راه بطريقه او بممشى ارتد علينا بطريقه سيئه وخايبه للغايه بالتالي بليت معناها تكون عندنا مستوى معين معناها من الوعي والثقافه والمسؤولين.

0: في التعامل مع المجال الحيوي المجال البيئي اللي عايشين فيه.
1: شكرا لك حمدي حشيد على كل هذه التفاصيل، مهندس البيئي والخبير في شأن المناخي. كنا نحكي على اليوم العالمي للبيئة، على المخاطر البيئية اللي قاعدين نواجهوا فيها، على الوضع البيئي بصفة عامة في تونس. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تابعتونا ورافقتونا، شكرا لك سي محفوظ، يعطيك الصحة. تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة الريحه في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحية كبيرة النسرين في الإخراج والإخراج الرقمي. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
2: Sur la route, l'émission elle تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم.

0: نحب كفايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لبانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: الراديو اكسجين الثاني، صوتك الصوت العالي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه كل من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. مواد جديد من حديثنا سبور كالعادة معكم كل عشوية جمعة، نحكي سبور نحكي رياضة من توا حتى للخمسة. نحاولوا بيان سور توا خاصة كأس العالم على الأبواب إنه نحكي على منتخبنا، على جديد المنتخب، شنو عنا جديد بخصوص كأس العالم والمونديال. بشكون استثنائي من ناحية عدد الفرق اللي باش تشارك، تنظيم ثلاثي، ثلاثة دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ومكسيك. لكن عنا برشا إشكاليات وعنا برشا حاجات نجمو نحكيو فيها بما فيها الوقت ولا ديكالاج أورير. المونديال هذا بوتيتر باش يذكرنا بمونديال كوريا واليابان 2022 اللي تقريبا عشنا بنفس الديكالاج هذايا، كيما سي شكيب ديما بديكالاج وفي الوقت عرفتها ويدز الباب ويدخل عادي في المباشر. إبراهيم الصحباني مساء النور، مرحبا بيك.
2: مساء الخير حمزة، مرحبا ومرحبا مستمعينا على أكسجين أف أم.
1: أنا قلنا بشي يجي، هاو بشي يجي في الوقت، بشي يجي منظم تفرج
3: أنتم بكري،
1: احنا بكري، سامحنا سي شكيب بالله سامحنا، من ثلاثة ودقيقتين احنا بكري، سامحنا أخويا.
3: عندي 14:59
1: عرفتك الا النوع اللي وخر المونديال باش يضر هو الصحيح
3: لا لا ما نوخرش انا
4: نعدلوا من قلنا على
3: شكيب. اليوم عندنا جمعه تنعسوا في الباك، نجم نجيو ماخر في الباك
1: صحيح،
3: ما يخليونيش ندخلوا في الباك ماخر.
1: دونك انت بالتليفون المونديال هذيك نتاع التليفون تخدم في الباك
3: ولا امورها واضحه؟
1: فهمنا ليش طيحوا الريزو، طيحوا لكم الريزو باش تنجم الباك يعدي.
3: فماش ريزو جمله خويا. مرحبا حمزه، مرحبا برهوم ومستمعي ذات أكسجين، وإن شاء الله شوية به قايلة توليت همس
1: أظل أظل وبرهم أحلي في اللايف، عرفت تقول تحكي مع رابر هيا به كيف اقتبرك وتحية للرابرات الكل. لما أخويا ما سبورتيف نعرفك بلاش بلاش لونت تدخل لونت نحطو
3: دخلت، مش كنت عملت قيلولة صغيرة
1: بالضبط. به قبل ما نبدأ كوب دي موند يا جماعة، قبل ما نحكي على المونديال، على تظاهرة رياضية كبرى في بنزا

0: تغيرت وأجواء كبيرة منعشة قاعدين نعيشوا فيها وعيشوا على وقعها في نادي التنس في بنزرت. نحكي على دورة دولية للتنس الأوسط ETF جونيور في نادي التنس في بنزرت. حاضر معنا دكتور نزار العنابي رئيس النادي باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل ونتفاعلوا معاه ونشوفوا الأجواء كيف مشيت منها لحد حتى إن شاء الله باش يكون لحد الجاي هو الفينال لحد قرعة ونهار الاثنين انطلقنا ونهار لحد الجاي باش يكون الفينال. دكتور مساء النور مرحبا بك. في انتظار يلتحق بنا الدكتور نزار العنابي. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا بك حمزة. مرحبا بمتابعين أكسجين إف إم.
0: شنو حوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: اسمع رغم السخانة رغم السخانة ورغم الحرارة نعرف بيان سور أنا حاجة كبيرة برشا فإنه الأجواء طيبة واسمعني لا تليت راو باللي حتى بشي تشكى من الظروف المناخية ديما تكون الأجواء طيبة. شو قاعدين نتابعوا في رولون جاروس وحتى تولى في الكواليس نحكي أنا وإبراهيم على رولون جاروس كيفاش خرج لسامي الكبار سينر جوكوفيتش حتى تو سابالينكا كلهم برشا حكيوا على الطقس والسخانة في فرنسا في رولون جاروس. أما ديما لا تليت مطالب بالبرفورمانس هذوما الكل لازم يقرأ لهم حسابهم العوامل المناخية دكتور خاصة الناس اللي تلعب بكري شوية ولا تلعب تحت الحرارة.
1: لا هما توا يعني براكس هما يحبوا الطقس في الطقس بي صحيح الظروف يعني تولي الدنيا سخونة تولي الظروف أصعب شوية يفو بيان سيدغاتي مي فرحانين هما يعني بالأمبيونس
0: بالأجواء
1: يحبوا الأجواء يكون طقس بي يكونش برسانة برشا ريح ما تكونش يعني شتاء بالعكس يعني هو زي الطقس المناسب للتنس
0: بالضبط للتنس أكثر تقصي سعر
1: ويستحفظ على الرياح مما نرمان مونسس بس بيان طول الممان
0: بالضبط. نهار الاثنين انطلقنا دكتور أجواء طيبة البارح كملنا الدور الأول واليوم انطلقنا في الدور الربعية وانطلقنا في الأدوار الإقصائية.
1: ولا دونك احنا بدأت الدورة دونك نهار اثنين دونك بالأدوار الكاليفيكاسيون دونك ابارتير من نهار الثلاثة حتى نهار الخميس لي تور دو بول من لي بول الكل خرج يخرج لو برومييه دو شاك بول هو اللي يتعدى للكارت دو فينال. دونك اليوم لي كارت دو فينال تلعبوا الصباح وعندنا بالنسبة للولاد عندنا جوج توانسة مترشحين للأدوار النصف النهائية اللي باش تلعب غدوة. دونك عندنا سي محمود شتوان دونك مترشح وعنا سي ليث بن ناصر هذوما زوج توانسة نتاعنا اللي مترشحين وعنا اللي معاهم شي كامو لي دومي فينال عنا الكاميروني إيكونغو اللي هو من السنتر هو خريج المدرسة التونسية في التنس دونك اللي هو من السنتر الكاس اللي موجود في سوسة دونك الكاميروني إيكونغو ومعه ان اسبانيول
0: هو كاميروني اما قاعد يتكون لهنا
1: فوالا يترنا في السنتر افريكان اللي
0: في سوسة
1: فوالا دونك فوالا هذوما الاربعة اللي باش يتواجدوا في الدور النصف النهائي. محمود باش يلعب مع إيكونغو غدوة ان شاء الله
0: هذا دور نصف نهائي
1: هذا دور نصف نهائي
0: اوكي
1: ليس باش يلعب مع راميس الاسبانيول دونك هذوما سافرا بور دوما أبارتير من العشرة ونص خاطر يبدأوا البنات قبل وبعد يلعبوا الأولاد. بالنسبة للبنات تحب نحكيك جوز على البنات.
0: أنا شايك على البنات راميس معناتها هذا الإسبانيول اللي كان مصنف رقم ثلاثة كان اثنين وبعد دخل واحد من الكاليف دونك هو رقم ثلاثة نحكيو على لاعبي محترم وحتى الكامروني صراحة تفرجت فيه لاعبي محترم على الأخر.
1: فيزيكمون حاجة
0: خرج الإنجليزي البارح تفرجت في مباراته مع توبي بصراحة لاعبي ممتاز جدا.
1: لا لا هما اللي قعدوا الكل تبارك الله يعني سي دي أو نيفو لاعبية من مستوى محترم جدا. طبعا بيان كلاسي يعني باش نلقاو ادوار نصف نهائي ممتازه ان شاء الله.
0: هنيني على بطل تونس وابن النادي محمود شتوان اللي نتصور يعمل في بيرفورمانس كبيره.
1: لا لا تبارك الله عليه لي اون كونفيونس ماشي مليح ما عندوش قلق بارابول كيما نقولوا ستريس اللي هو اللي يلعب في ديد وكل شيء
0: قدام جمهور
1: قاعد فوالا قاعد الانرجي هذيك قاعد يوظف فيها دون لو بون سونس وتبارك الله عليه ماشي دون لو بون سونس ان شاء الله نكملوا ان شاء الله نكملوا
0: بالضبط ان شاء الله. حتى في البنات كيف بطلة تونس بطلة افريقيا موجوده بحذانا هنا في بنزرت
1: عندنا مي بون في البنات مالوغوزمون البنات الكل خرجوا من الادوار الربع النهائية دونك عندنا 3 سويسيس تعداو دونك فما واحدة يعني يوغا اون سويسيس سيغتانمون في الفينال باش يجي اون دومي فينال 100% دي سويس وعنا اون فرونسيز اللي هي تعدات مالوغوزمون البلاد ما تعداش فما
0: يعني حتى حتى حتى ملك جامعون هذيك ما تعداتش مصنف رقم
1: ما تعداتش للاسف سيتي ان سكور ان بو سيري مي مالوغوزمون لا با با سي تور
0: للاسف نحكي على بطلت تونس وكنت بطلت افريقيا في بالي حد المعلومات اللي عندي معناتها لعبه المنتخب وممتازه جدا
1: لعبة ممتازة مي مالوغوزمون البنات وصلوا يعني تعداو من لي تور دو بول
0: اللي
1: بعد في الكاف لي كارد فينال لي سويسيس البول تاع لي سويسيس اللي جاو تبارك الله
0: دونك انا نجم نقولوا في البنات كلها نصف نهائي كله اجنبي
1: كله اجنبي اي اون اورا قلت لك يعني اون فيناليست سويسيس سيغتيمون بيسكو فما ثلاثة في النصف النهائي وواحدة واحدة واحدة فرنساوية
0: ثلاثة ثلاثة من سويسرا وواحدة فرنسية وفي في في الاولاد زوج توانسا كامروني واسبانيوري فوالا اكزاكتومون
1: فوالا لي تور دو دوبل قاعدين اون كور تاوي كبش نبداو شويه نورمالمون
0: ننطلقوا اليوم في الزوجيه
1: الزوجي يبداو اليوم فما بنات ولاد فما حتى محمود مع
0: فيد
1: بناني هو النادي
0: زوج بنظرتين معناتها مع بعض
1: فوالا دونك عندنا عندنا اون دوبل ديجا عندنا دي شونس ان شاء الله ربي يوفقهم هذاك مازالوا لي ماتش تاعك تلعبوا العشيه دونك اون كور دونك هذوما كلهم مازالوا نشوفوهم بعد كش نشوفوا
0: بالضبط دونك الزوجي والدوبل يسون كور حاليا في نادي التنس في بنزرت وفما مباراه مهمه للتونسي وابن بنزرت وابني بني بنزرت الزوز هما محمود شتوان وفادي كيف كيف بناني باش يكونوا اون ديو مع بعضهم في الدوبل ضد ثنائي اسبانيوري دونك مباراه باش تكون مهمه في اللحظات هذيا باش تكون متوقعه في المده هذيا نتصور سي دكتور نزار كنت مع الاولاد في اتصال انا
1: نورمال
0: بروغرامي تويك على بالضبط
1: بالضبط
0: غدوه ان شاء الله دومي ونهار لحد يكون الجران فينال
1: غدوه لي دومي دونك كيما قلنا فما محمود شتوان مع الكونغو فما ليس بن ناصر مع الاسبانيول وفما لي سويسيس باش يلعبوا مع بعضهم بالزوز وواحده منهم واحده اخرى باش تلعب مع الفرنساويه بور اون بلاس اون فينال ولي فينال سافيتر ديمونش دونك نهار لحد ان شاء الله فما لي فينال سامبل في وغارسون دونك ايناتو دوكور وفما لي فينال زاد نتا الدوبل باش تلعبو نهار الاحد دونك بعد لوردر باش يتعمل اون فونكسيون
0: لحظه برك يعني فينال البنات يكون بالاحد مش بالسبت
1: لا لا فينال البنات يكون بالاحد
0: اوكي فينال بالاحد والولاد والدوبل كلهم على الاحد الفينال
1: كلهم على الاحد ونشوفوا بعدك شكون اللي ترشح حتى فما شكون يلعب سامبل ودوبل دونك بعد اون فونكسيون باش يكون باش يوصل في الدوبل باش يوصل للفينال باش نشوفوا بعدك شنو هو الاوردر اللي باش يتحط
0: بالضبط
1: يعني الاوردر ما نجموش نعرفوا من تويكا
0: بالضبط قاعدين نتابعوا قاعدين نشوفوا كاذاعه اوكسجين معناتها جوي كان طيبه شفت حتى الملاعبيه كانوا يشكروا في النادي في التنظيم عجبهم الملاعب لعب الاجواء طيبه كيف كيف في بنزرت مرتاحين في نزله الاقامه عندهم من يتدربوا دونك هذايا حتى عينتوا معاهم كي حكينا معاهم البارح اللاعبين سواء من سويسرا ولا من اسبانيا والا الفرنسيس كيف كيف حتى الانجليز كانوا فرحانين برشا
1: الفيدباك باهي حمزه دونك عندنا فيدباك باهي من الاجواء الكل من ارضيه الملاعب باهي من الاكوي باهي من كما نقولوا من الغولاسيون مع لي جوار من كما نقولوا لي ترونسبور نتاعهم كل شيء مريق دونك ماشي الامور في ظروف طيبه حتى الان ان شاء الله نكملوا نواصلوا لحد الاخر عملنا زاد حفله صغيره نهار الاربعاء دونك نظمناها في النادي بعد اخر مقاب جاوا ولاد النادي الصغيرات الكل عملنا لهم طومبولا زاد يعني كانت فما شويه انيماسيون حبينا تكون فما شويه انيماسيون من الاجواء الرياضيه فما شويه اجواء نتاع هكا نتاع انيماسيون بور ديفون ان بو الاتموسفير باش تبدا الامور هكا باش تبدا فما اجواء ويبداو الصغار
0: تخرجهم شويه من الضغط تخرجهم شويه من الضغط بالضبط كانوا تحت الضغط وكانوا مركزين برشا على دورتهم دونك باهي برشا كيخرجوا شويه من الضغط
1: الموجود الحمد لله تعدت في ظروف طيبه وعندنا كما قلت لك على زيد فيدباك باهيين
0: بوزيتيف
1: الكل الجوج اربيت زاد سي اسامه عبيد نحب نشكره خاطر الحق سهل لنا على الاخر التنظيم نتاع الماتشوات ولي تور وكل شيء اللي تي بارفي دونك ابار اللي لاهين بالملاعب بعد نشكروا العباد الكل مي ديجا اللي توا قاعدين هكا اونكور هذوما اللي كما نقولوا يسهلوا لنا في التنظيم بصفه كبيره
0: دونك الجمهور يسمع فينا ويستسمع فينا بالحق اليوم مباراة مهمة ومزيانة للثنائي التونسي بني بنزرت شتوان محمود وفيدي بناني، تلقاوها ان شاء الله ضد الثنائي الاسباني بعد شوية في ملعب التنس في بنزرت. سينو برشا ماتشات مزيانة قاعدين نتابعوا فيها ونشوفوا فيها، ونتصور ثلاثة ايام الاخرين باش يكونوا لاحمين لاحمين نزار ويكون النيفو طالع برشا معناتها.
1: توا النيفو توا باش يطلع وحاشتهم بالدعم الحق الجوالات سورتو توا يعني كما قلت
0: محمود وليد
1: الدوبل نتاعنا
0: وفادي
1: ماذا بيهم يعني يبداو فما حضور، قد ما يبدا فما حضور قد ما هما يتشجعوا قد ما تكون تجمع ريزولتا يعني سابو جوي سور هكا دي ديتاي كوم سا فهمت
0: بالضبط.
1: مهم التشجيع، هما فرصه اليوم هما اللي يلعبوا في بلادهم اللي يلعبوا في قدام جمهورهم، دونك ان شاء الله ندزوا شويه معاهم وان شاء الله نتعداو في الدور هذايا وان شاء الله نوصلوا حتى الفينال بوكو ان شاء الله.
0: دكتور ميرسي بوكو يعطيك الصحة.
1: ربي
0: فضلك عايشة لك، شكرا ليك دكتور نزار العنابي رئيس نادي التنس ببنزرت اللي قاعدة دور فيه حاليا مباريات لتيف جونيور، هي دورة الاتحاد الدولي للتنس أوسط، دونك قاعدة تلعب حاليا سواء في التابلو بنات ولا أولاد، يتلعبوا مباريات الربع نهائي اليوم وكمان يوم تقريبا غدوة إن شاء الله ما عادش يكون مع نصف النهائي ونهلا حد يكون الفينال. ابن نادي التنس ببنزرت وابن المنتخب الوطني التونسي وبطل تونس محمود شتوان موجود في دور نصف النهائي، غدوة إن شاء الله ضد الكامروني باش تكون المواجهة نتاعو، موجود في الدوبل بعد شوية هو فادي البناني زاد كيف زوز أبناء بنزرت وأبناء المنتخب باش يكونوا موجودين في الدوبل ضد ثنائي إسباني، نلعبوا الزوجي ونلعبوا الفردي تويكا وسورتو النيفو باش يكون أعلى بطبيعة الأيامات هذيا. شفنا زاد برشا ماتشات مزيانين وتنظيم مزيان وتنظيم محكم وإن شاء الله تتعدى المباراة تكون في أجواء طيبة. بعد شوية نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، شو تخليكم كتحبوا التفاعل برهوم ولا شكيب، انه مهم برشا في التنس كسبور نحكيوا على لي مويان صحيح، نحكيوا على مدابيك ملاعب انفراستركتور على برشا تيرانات باش تجم تستقبل تظاهرات كبرى. اليوم هي التورنوا هذيا لو فات كو تتعدى في اجواء طيبه قاد التنس كلوب يتعدى البالي اعلى في استقبال الدورات عام الجاي، ديجا هما باش يعملوا طلب للاتحاد الدولي باش تكون دورات اكبر باسماء اكثر وكذا، دونك مهمه برشا التظاهرات كيما هكا اي سورتو لينا احنا كبنزرت علاش مستير كل جمعه تورنوات كل جمعه تورنوات تقريبا الولايه الوحيده اللي كل جمعه دورات وديه دورات دوليه في التنس.
2: بون حاجه يعني حاجه حلوه برشا وحاجه مزيانه برشا، وقت اللي تسمع فما ايفينمون كيف هكا في التنس، تعرف احنا الشعب التونسي بصفه عامه حمزه نحن مغرومين بالتنس في التيران باتيو، تربينا على رونالد جاروس كبرنا مع رونالد جاروس يعني من ملي كنا صغار فهمت يعني بالحق ما فماش واحد ما يتبعش تنس بريسك في تونس خاصه في التيران باتيو. بنزرت فيها لي مويان كل باش تنجح في لي زيفينمون هذوما في لي تورنوا هذوما، ينقصني يكون شويه دعم كما قلت انت يمكن مع لي كومبيتيسيون هذوما البلديه تتحرك والوزاره تتحرك انها توفر ان اسباس اللي تنجم تولي انت تنجم تعمل ان تورنوا اكبر من هكا، وفي كاتيجوري سينيور الوتله موجوده الانفراستركتور موجوده بلاد على البحر بلاد مزيانه اي اتليت يحب يجي لبنزرت بالعكس يعني بلاصة مزيانة برشا. جوست لهنا كيما هكا يعني لازم ناخذوا الانيسياتيف، حاجة باهية برشا وحاجة حلوة برشا، وقت اللي ترى فنيا ولادنا بالاحتكاك مع لي نو هذوما ومع لي زيترونجي اكيد على المستوى الفني باش يتحسنوا، واحنا زاده تنظيمين واداريين اكيد تبدا حاجه صغيره ومن بعد تمشي وتكبر ان شاء الله.
0: كي نقولوا التنس في تونس بار سليمه صفر شكيبه زوز اسامي مالك جزيري وانس جابر وفرحانين انه مالك ولد تنس كلوب في بنزرت وخرج من بنزرت، لكن السبور هذايا كيما مختلف الرياضات الفرديه تطلب برشا امكانيات كيما الناتاسيون كيما اي سبور، يقول لك لازمك تخرج لازمك تخرج وتلقى دي سبونسور كبار باش يتبنيو البروجي نتاعك. نشوفوا توا في رولان جاروس الطفل اللي عمره 18 سنه والعالم الكل توا يحكي عليه حاليا، بروجي كامل فرنساوي بروجي كامل محطوط عليه راه مليارات المليارات محطوط على الطفل باش يوصلوا بيه ان شاء الله. علاش ليه نوصلوا هكا في تونس؟ لازم نقدموا اكثر بالسبور هذايا وليزي ابطالنا كل ما يقدموا يزيدوا يعطونا نتائج اكثر. نحكيوا راه على ثاني عالمين جابر مش شوية راه شي كيب وصلت معنات
3: اون برانسيب انت بكري قلت يعني سميت سامي في التنس خلطه وما فما حاجة تريز امبورتونت في تونس راه لي جو انديفيديويل هذوما راه ماهمش لاقين الحظ نتاعهم في تونس كوم الفوس ومن الجامعة والا من العباد اللي هي بهم فيهم برشا مشاكل خمسة ما فيهمش دعم جملة ما هيش اللي هي بهم يعني الجامعات متاعهم كوم يلفو اون بلوس لي زانفراستركتور متاعهم حبوا ولا نكروا ما يخليوش الابطال هذوما يبرزوا في بلادهم يمكن اللي نجحوا الكل يمشي ويقرا البر يلقى دي سبونسور باهين يا دعمهم يعني نقولوا احنا
4: بالضبط
3: لي زوم دافير اللي دعموهم ونجحوا وخلطوا ليفينمون اللي صار في بنزرت حاجه تشرف برشا الجهه حاجه تشرف يمكن الغرام نتاع الحاجه هذه وبكري انت سميت قلت سليمه وانا قلت لك سليمه مهوش سليمه مهوش
4: مغرومه بالتنس
3: مغرومه بالتنس لكن ساعات نقول انا دو طون الغرام هذايا
4: وين باش نوصلها بيه
3: وين باش نوصلها بيه كيش باش نعمل باش نبقى كل يوم هزها نهز ونجيب البنزر
4: هو الحق راهو للامانه باش نقول معناتها التنس من السبور اللي راهو اكثر من 50% فما يمكن بارتي كبيره في الطفل وفي فنيات ولا الطفله واش عندها في جهه اما زاد فما اكثر من 50% وقفه لبارون راهو خاطر يطلب برشا فلوس امكانيات هز وجيب لهوه تراك تبعهم في ليزونترينمون تبعهم في لي تورنوا نعرف قلت لك برمي الرياضات اللي لازمنا اليوم اذا نحبوا نخموا في ابطال لازمنا نجيبوا لهم دي سبونسور كبار ونخرجوهم البر
3: هي ذيك هو حمزه يعني خليها نقول لك اللي الغرام هو كل شيء في الدنيا هذه
4: ما والله سليم اصفر سليم مهوش اليوم انا نجم نوصلوا اخويا كيون سيبر سبحان الله
3: ان شاء الله
4: بحال الله اخويا
5: مازال تيران في منزل بورقيبه
4: عامل نادي
3: ما خممتش انت في تيران تاع تنس ما خممتش انا في تيران تاع تنس لكن
4: عندك تنس وبادل تو هذا لا مود
3: كان قلت لا مود لكن وقت اللي تحب
4: لا مود البادل
3: التنس البطل لازمك تتلاقي به في
4: برشا فلوس
3: برشا فلوس الابطال لازمهم برشا فلوس نقول نكروكا وحمزه يعني دوره في حد ذاتها مادامها دوليه وتستقطب في أنا نقول في برشا أجانب يدخلوا لتونس راه مشكل بنزرت بركة لتونس الكل وقت اللي تدخل الأجانب لتونس يتحرك الاقتصاد نتاع البلاد تتحرك العملة الصعبة نستخدم بنزرت تتحرك الوتلة متاحة تحيا البلاد بلغتنا احنا وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وما بكري قال الدكتور خلك ناقصين برشا دعم مش كان في التنس الدعم يا
4: في كل شيء
3: بنزرت ناقصة دعم في الرياضات الكل
4: وي.
3: تنس على باسكيت على فوت على فرق الجهة الدنيا كل دونك ان شاء الله ربي يكون في العون
2: خمسة جاوبي كلمة مبارك تو دخلت شفت يعني الجامعة التونسية للتنس
4: اللي على رأس ابن بزارت بطبيعة بسام الأزواوي مازال كي شد للرئاسة نتمنى له التوفيق قاعد يخدم في خدمة باهية ويحب يطور ويحسن شوية من التنس التونسي
2: الجامعة هذه تؤسست سنة 1954 عندها 72 سنة لو كان جاء الأوبجيكتيف نتاعهم أنه يوفروا تيران تنس في كل معتمدية رو تنس توا من أخسر 72 سنة كان كل عام أنت تكون بروجي نتاعك أنك تبني تيران في معتمدية تو انت في جرزونه وقت اللي تعملوا دو تيران في الكومبلكس صارت حركيه ولات ناس مغرومه ناس ولات خاطش ولا فما القرب لي مويان سهلت فهمت يعني سهلت منزل بورقيبه ماتر هذا نحكي على مستوى الولايه فما بالك على الولايه
4: هي تخلي نتفاعل معك في النقطه ذي انت اليوم يا اخي اسكو هي مسؤوليه الجامعه التونسيه دي كره قدم وكره السله وكره اليد واليوم للتنس مسؤوليتهم الانفراستركتور الدوله لازم توضح امورها خلينا نفهم ابراهيم خاطر اليوم الانفراستركتور بصفه عامه عند الدوله تبني الدوله تخصص الانتمادات وزارة الرياضة وبعد تعمل هكا تمدها للبلدية تقول هاي شد برا سيرها انت كنت تذكر قلنا ان وزارة الرياضة لازم تعود هي تاخو بيديها كل شيء ترجع لزي من ممور لديها كل شيء مش نجمو نعملو ديوان خاص بالمنشأة الرياضية سينو بلديات مش خالطة بلديات بصيفة ابين تز الزبلة وترش الناموس مش باش تتلالك بتيرانات وتصرف عليهم دونك لان ماهيش مشكل جامعات بقدر ما هو توجه دولة كامل اسكو حاطين الباك اليوم على سبور ولا ليش اكيد هذا هو اسكو قاعدين نحبوا نحطوا الباك على سبور ولا اسكو مقتنعين انه سبور يدخل فلوس ولا
3: هو ابراهيم
4: انا الخليج اليوم حاط الباك الكل على سبور مثلا على الثقافه احنا في تونس مقتنعين انه سبور والثقافه يجيبوا فلوس ولا
3: احنا مانيش مقتنعين للامانه هو نظام الخوصة في تونس يمكن كان تمشي نظام الخوصة الرياضة بصفة عامة يمكن المستفيد الأبرز هو الرياضة صدق أما توا هكا الموضوع ده حكينا فيه يمكن من 2010 اختانا من 2010 وإحنا نحكيه على الخوصة ونحكيه على الجمعيات ونحكيه على الرياضة والتيرانات رأي الجامعات ما تنجمش تحمل مسؤولية الانفراستركتور إحنا تيران منزا مازال مسكر لتو يا حمص
4: ما عندهمش هما أصلا
3: ما نجموا وحتى
4: البلديات مش منجمين زوز تيرانات اللي يتسميو شادين رواحهم شويه هما تيرا منزا ورادس تو منزا خاطر دخل في البروجي ما كان منزا ورادس خاطر زوز تابعين لوزاره الرياضه تابعين الحي الاولمبي معناتها اما تيرانات البلديات كلها
3: حبوا يعملوا تيرانات شركات تولي
4: بالضبط
3: شركات
4: نيمينغ نيمينغ نيمينغ هو احسن حاجه تو في العالم تعطيه باسم شركه خويا برا هك شركه كبرى تيران باسمها
3: يعمل لي زانفستيسمون تاعو ويحط لك تيران يعمل لك انفستكتور عالميه يجيب لك اخصائيين حتى من برا
4: الناس براهيم المقترح هذا تو انا عند قالوا شكيب ولا نحكي فيه خاطر بدات برشا ناس ولاد سبور يقول كذا هو الحل الدوله ومش الدوله حتى فهم مسؤولين وحكينا برشا مسؤولين معاهم وسمعناهم مش مقتنعين بالتوجه هذا يقول لك كيف اجنبي ومنيمش نجيبوا الاجنبي ونجي نعطي تيرا انا يصنع يبني في بنزرت ويشري السيابات ويولي مولاها وكيفاش من بعد وكيفاش متابعه وكيفاش مراقبه وكيفاش وحتى حكينا على قانون الجمعيات والجامعات اللي قاعد يحضر هذايا شفناه وطلعنا عليه معناتها ماهوش يبدلنا حاجه كبيره راي معضلتنا ديما انه لازم حاجه واحده يا نقلبوا للخاص يا باش نقعدوا نعانيوا
2: شوف هما في الاخيره باش يجيو نهار باش يلقاو روحهم قدام نسيستين باش يمشيو للبريفي لانه ما عادش انت تشوف الجمعيات ونحكيو حتى على مستوى كره القدم لما وصلنا للمرحله همزه ابار جمعيه اثنين يتنفسوا قولوا يتنفسوا الباقي الكل راهو ما عادش قادرين انهم يجيريو المصاريف اليوميه والشهريه والسنويه نتاع الكلوب نتاعهم يعني لهنا راهو نحن قدام ضروره انه يتبدل القانون هذايا انت تقول لي مثلا بون انت في الاخير شوف يعني انت كي تقول مثلا من عشان اللي تيرام تاع لونجلتير يعني على ملك يعني على شركات
3: ما يعرفوش
2: يعني في الاخير شنو يا اخي هي دوله يا اخي باش يهزوا تيرام معاه والارض باش يملكها لكن في الاخير انت تستفيد كدوله وكبلديه والجمعيه تستفيد والمستثمر زاد يستفيد لو فما ناس تحط لك فلوسها من غير حتى مقابل اكيد انا نحط فلوسي لازمني باش نعرف انا الانفستيسمون هذايا اسكو باش يعطيني ربح ولا لا لكن انا باش نحط فلوسي في جمعيه شفت رؤساء جمعيات فما رؤساء في الحبوسات حمزه راهو فما رؤساء جبدت سيئه قال لك ما عادش نجم انا يعني تو انت لازمك الدوله ديما مخليتك في انك تعطي الفلوس وكهو نو تو الناس تحب تعطي فلوس لكن
4: لا ما عادش تو تعطي الفلوس واكثر مشاكل
2: ليه ما دخلتش
4: ما عادش مكملين وما عادش مرتاحين وبرشا رؤساء الانديه اللي يعمل موندا يقول لك زيني ما عادش يزي خويا الكره في تونس والسبور في تونس
2: ماش تلقى رؤساء ماش تلقى مسؤولين ماش تلقى متطوعين لأنه بالحق ريسكي وشارج كبرت برشا هك تشوف يعني الجمعيات الكل مديونة سبور الكل يعاني هذا الفوتبول اللي سمى الفترينة متاع البلاد فما بالك انت في السبور الاخرين تحكي الهونغ باسكيت
4: بولي
2: في الانديفيديويل رأي كلها تعاني حمزة رأي يعني
4: خلاص بصفة عامة في الرياضة ترى يتنجح لك على الاخر يا شكيب كل شيء يولي عندك راو ترى في الملاعب الكبرى في العالم اللي على ملك النادي راو تيران يولي بعد مسرح في الحفلات يوليك تيران تينيس سانتياغو يتطلب على كل شيء
3: فما دي زيكزومبل
4: تيران تينيس يولي مسرح الحفلات
3: ويولي كل شيء في تونس بركة يعني راو الشيء ذا يعني كي نقولوا احنا اكزومبل في اسبانيا
4: في ليش جيرنا وبدأت تتحرك تاو مشيت الخاص مصر كل مصر كلها معامل تحس
5: الابطال السعوديه
4: الدور الاول ولا كانوا معامل نحن الاهلي والزمالك وفرين كلهم
3: حتى الاسامي تاع الجمعيات
4: انا قلت لك معامل توري كلها شركات معناتها مقاولات كذا في كذا في مصر تو
3: واش فسر لك حاجه في كلمه في تونس اللي هو بروفيرب احنا عندنا عادات سيئه في العائلات نتاعنا عادات سيئه انه دو تون نهار الخميس يلزمهم يمشيوا جبانه ويلزمك تعمل عقيره ويلزمك تعمل كذا بقينا عايشين على تلال في الفوتبول خايفين باش نبدلوا اسم تاع جمعيه الجمعيه ذي اسمها كذا ما يزمش تتبدل للممات في وقت اللي نجم يجي مستثمر ويبدل الاسم تاع الجمعيه ذيك ويعيشها عيشه خير من العيشه اللي عايشته تو ويعمل لها انفراستركتور خير من الانفراستركتور هذه في السعوديه جمعيات بتاريخ نتاعها وتبدلت الاسامي نتاعها
4: صحيح
3: ولات بسامي شركات
4: صحيح في قطر تفسخ الجمعيه ولات جمعيه نحات الاخويا وجات التحيل معناتها
3: افكتيفلي يعني شنو منه انا مره في عام في السعوديه اليوم هذيك في اللي اسم وفي الروتورس
4: اسم اخر صدقني باش نقعدوا هكا راهو لا باش نجموا
3: نقدموا لا باش نحسنوا الجمعيه هذه في 3 سنين طلعت للممتاز
4: جمعيتنا غارقه في الديون
3: رابعه
4: جمعيتنا غارقه في الديون منشاتنا الرياضيه تبكي لان تحت البلديات اللي تغفلق هي بيدها قاعاتنا كيف كلها تقطر وحاله تبكي ماهيش مولوجي ما تدخل الجمهور الدوله الوحيده اللي بربك على الجمهور تلقاهم بالسيف في كل مباراه في شطر المنشات اللي هو ماهوش عادي اليوم ابراهيم 10 جون
5: كلها تسيريه حمزه
4: مالوغوزمون وذيك يوريك اللي هو صحيح قول لك انا اختاني قال حاجتك نجبد روحي نمشي على روحي خير من اللي منتخب ويحل ومطالب ببعض تقارير و و و
5: السبور في تونس كيما التعليم تسمع تعليم مجاني لكن وقت اللي تهبط الارض الواقع ما تلقاش مجاني
4: تلقاه برشا فلوس باش تنجح فيه فلوس
5: سبور انا اولى ابتدائي مش انت متقديري سبور نفس الشيء دوله تشجع سبور لكن
4: واضح
5: في الارض الواقع ما فما شيء
4: شكرا بروم شكرا شكيب بعد شويه كاس العالم منتخبنا الوطني التونسي بعد هزيمتنا لمسة غدوه يختتم تحضيراته بمواجهه بلجيكا ونطيروا للمكسيك المونتيري ويمشي نلعبوا لمبارياتنا ضد منتخب السويد نحكيوا باكثر تفاصيل على كوب دي موند بعد شويه مازال متواصلين معكم في حديثنا سبور ما تبدلوش المشاهد
6: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
8: اصناعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيبورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
9: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
11: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا كنتوا انتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
12: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
13: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
14: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
15: أنا جيت وجايبة فرحة.
14: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مرحبا بكم الناس الكل في حديثنا سبور. كما قلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والانطلاقه التحضيرات اللي كانت ضد المنتخب النمسا، والغدوه ان شاء الله ضد منتخب بلجيكا بارتير من ماضي ساعتين. المباراه باش تكون في بروكسل، منتخبنا باش يكون في ضيافه واحد من اقوى المنتخبات في العالم، منتخب بلجيكا. ولو انه نوعا ما هكا كان تراجعت شويه نتائج الفتره الاخيره ابراهيم، لكن تقعد ديما بلجيكا هي بلجيكا تنجي على ماتش غدوة. خلنا نرجعوا للنمسا. مباراة كيفاش ريت برهو؟ فما ناس تقول لك شوط بشوط، فما ناس تقول لك رينا وجه اخر للمنتخب، فما ناس تقول لك كالعادة فما شيء يتبدل، معناتها فما كل موتيفاسيون ضد كيب كبيرة وبعد ما لقاو شيء. لكن بارتي كبيرة من توانسة ضدك التعليق السلبية اللي كانت، واللي يقول لك خويا سيبونا في كل شيء ما يعجبكمش.
2: بون، يمكن الحاجة اللي باش تخرج منها من المباراة انه المنتخب التونسي عنده انستيت دي جو معين، وقت اللي فرضت عليه المباراة انه هو لازم يصنع اللاعب ولازم هو يمشي للمرمى في لوتريش اخذت كارتون روج، المنتخب التونسي ما عادش قادر. انه لو نعطيك انا ارقام حمزة في التير كادري في البرمير ميتون، تونس يعني وقت اللي لوتريش تلعب كاملة، تونس وصلت للمرمى 9 مرات مش قادر يطير يعني بصفة عامة. دوزيام ميتون والأوتريش مرتين برك، دوزيام ميتون العكس، الأوتريش وصلت أكثر وتونس أقل 5 مرات تونس. يعني شوف يعني المفارقة، وقت اللي كنا أونيغاليتي نوميريك ما خلقنا برشا فرص وصلنا للمرمى وعملنا ديزوكازيون، لكن في الدوزيام ميتون وقت اللي تلعب الأوتريش ناقصة احنا خلقنا اقل المرمى وما خلقناش برشا فرص. راه زي ميتون راه
1: في المنافسين نتاعنا في المونديال اليوم، السويد جابون وهولندا واللي مجموعتنا صعيبه اللي كنت تحكي فيها ذا واللي ريناه يفرحنا ولا يخوف؟
2: يخوفنا.
1: كيف
2: باه وانت
1: هذو منتخبات حلوا اللعب
2: باه سامحني باه وكتجي
1: مش في تقوقعوا كما صار مع النمسا دوزيام ميتون.
2: الحاجات الباهيه في اللي ماتش ميكولي رغم اني راه ما يهمنيش النتيجه انا
1: زيدو،
2: لكن نحكيوا نحنا نحلوا في المباراه. لكن انت وقت اللي تعطيك تجيك فرصه في مباراه مباريات الثلاثه هذوما انه الفريق المنافس يلعب ناقص، اسكو انت مطالب تطمع باش تمشي تجيب الريزلتا 3 بوين ولا تطمع باش تمشي تجيب الريزلتا؟ باه انت جيت في الماتش الاخراني وكنت مطالب انك انت تصنع اللعب، لازمك تفوز باش تترشح، لازمك تلعب. يعني راه شوف حتى في المدرب راه ما يخوش ان ستيل دو جو 100% راه حمزه، يعني ما نجمش انا نجي نقول 100% راني باش نلعب ديفونسيف ولا باش نلعب بلوك با، باش نخلي بورسونتاج نقولوا نحن اني نلعب لاتاك رابيد ولا الكونتر اتاك، لكن ديما نخلي 30% 25% راني باش نلعب لاتاك بلاسي وباش نحاول اللي انا نصنع اللعب. فرجنا تو نجيو حتى على المباريات يعني الجزائر وحتى العراق ومصر، راهو فما بارتي في الماتش حمزه لازمك انت تدومين، لازمك انت تشد اللعب شويه. انا حسب ما شفت وتفكير المدرب ما نعرفش ولا هو اسكو عقليه نتاع ملاعبيه انه احنا ديما نحب نكونوا احنا مضغوطين باش احنا نمشيو نلعبوا الكونتر اتاك وباش نمشيو نلعبوا
1: كيف نتاع كونتر في المونديال. كمنتخب تو مع صبري لاموش اكيب كونتر
2: واضح
1: وقت اللي مطالبه باش تصنع لعب ما تنجمش
2: نو في ني نيفو نتاعك هذاك، وانت ما تنجم تكون كان اقل من جابون اقل من السويد واقل من هولندا باش تلعب الكونتر اتاك، تلعب تاك رابيد. رول تاك رابيد ماهوش عيب راه، والبلوك با ماهوش عيب، سي ان ستيل دو جو عادي يعني فهمت، لكن لازم ديما يكون لك عندك بلون بي انك في مرحله ما في المباراه لازمك انت تصنع اللعب ولازمك انت تخلط المرمى،
1: لازمك تقتل الماتش
2: بالطبيعه. وقت اللي احنا يعني فافوري في سوبريتي نوميريك ما عملناش هذا الكل حمزه، لقينا برشا مشاكل وبالعكس لوتريش ولات خير منا، عباره تتفرج في مباراه انهم هما كاملين ونحن ناقصين.
1: شكيب كيفاش ريت مباراه النمسا؟
3: هو قبل كل شيء احنا توا دخلنا في الفاز نتاع تقييم المنتخب وتقييم صبري لاموشي
1: يعني هايتي وكندا لي في مباراة النمسا نبداو بالنسبة لي
3: بيان سور احنا توي
1: خاطر هايتي وكندا خليت انطباعات باهية نوعا ما،
3: انطباعات هو بيدو ماهوش عارف المنتخب الوطني التونسي وين ماشي، يعني هو يعني الناخب الوطني في زوج مقابلات هذوكم قاعد يكتشف قاعد يشوف في اللاعبين اللي استدعاهم يعني البرودوي هذاك كيسكو سادون تو دخلنا في خدمه عنده قريب 3 شهور تو نجم نقولوا مدرب يخدم مدرب سيليكسيون لي جوار لي بروفيل نتاع لي جوار اللي يعرفهم يتمشاو مع التركيبه اللي باش يحطها في التيران بعد زوج مقابلات هذوك مباراه النمسا صدقني انا بيرسونيلمون ريت فوضى عارمه
1: كيفاش
3: كيفاش مقابله ساعه اول حاجه فنيا ما ارتقتش المستوى تاع فريق يحضر في تصفيات كاس عالم ماشي
1: كاس عالم
3: ماشي الكاس عالم المقابله كان نحكيو على ستيل دو جو 4 3 3 ولا 4 2 3 1 اللاعبين اللي اللي اللي اللي عول عليهم اللعب الفردي اطغى على انه احنا نلعبوا في جو كوليكتيف يعني باش نخلطوا للمرمى كما كان يحكي ابراهيم بكري على الاستاتستيك هذوك الاستاتستيك عاديين يسميه فريق بالنسبه لفريق وطني بعد الحمراء وقتها ظهر الوجه الحقيقي نتاع المنتخب وظهر انا نقول اونيفو مونتال فرق بين لاعب اوروبي بيتم معنا الكلمه يحضر في مقابله وفارق بين لاعب صراحة يعني أن احنا اللاعبين متاعنا يلعبوا في درجات أقل تفاوت من جوارة النمسا نحبوا أن نكره يعني حتى اللي شامبيونا اللي يلعبوا فيهم احترامات اللي شامبيونا عاديين يعني أقل من العاديين يعني يسميه بعد الحمراء ظهر الوجه الحقيقي متاع المنتخب ما خلطناش ميم حتى المرمى متاع منتخب النمسا ونيفو شانجمون دريت ما فما حتى شيء النمسا وهي تلعب ناقصة واحد ما حسيتش حتى دقيقة اللي هي تلعب ناقص
1: ميتون الأول شكيب نجمو نبنيو عليه ثلاثة كرة على البار كنا نجمو نقتلوا الميتون كالعادة على مشكلة التسييم تضرب ثلاثة كرة على البار ضد منتخب نمساوي فيها
3: أنا توا ساعات نقول ماهوش وقت توا مازلت اللوج على ليونز رونترون اون برانسيب بعد كندا وايتي اون برانسيب بانت الاعلان كل وجهه نتاع الناخب الوطني في ال11 اللي نجموا يبدوا المقابل بعد يخمم في لي دوبلور ويخمم في لي رومبلاسون ويخمم في لي ستيل دو جو هو التو مازال نحس لي انا انت عندك توا بالفكر وبالمقابل ثلاثة مقابلات هذوما انهي الديسبوزيتيف اللي باش يهبط بيه وانهم اللاعبين النجم يهبط بيه
1: لا
3: حتى واحد يعني ما هكا تبدا في ال
2: مازلت مش واقف الأربعة نتصور باش يبدا بالأربعة
3: غارديان عانى في
2: مخش غارديان ما الأربعة
3: اي مازلت فما ديفايونس إبراهيم مازلت ماهوش واضح
2: الكاد دو تروا ان سكي سيورا بون رغم انه فما بوان باش نحكيو فيه من بعد
1: خمسة
2: لي زادفيرسير شكيب باش يجيونا كيما توا يلعبوا ياسر بدوز اتاكون يلعبوا 3 4 1 2 يلعبوا بدوز اتاكون اسكو انت وقت اللي باش تلعب ضد ايكيب تلعب دوز اتاكون اسكو باش تقعد تلعب هكاك ولا تلعب ثلاثة في اللاكس المهم لكن الاربعه في ليني ديفونسيف اون برانسيب هما اللي قدامهم زوز باش يكون السخيري ومعاه واحد اخر قدامهم باش يكون حنا بعض
1: اي نورمالمون حبيت نقول لك شكيب تو اجي موان 10 ولا قداش من با اجي موان 6 من المونديال ومن ماتش تونس اجي موان 10 من المفروض ما تقوليش نورمالمون سخيري ومعاه شكون ما تقوليش راه الغارديان يمكن
2: سخيري راه جوكرو اول مره اجي
1: نورمالمون مسكر
3: اول مره
1: لعب مره
3: اي لعب خذا
1: مباراه كندا
2: لعب مباراه كندا
1: لعب يعني
2: شافوا يعني
1: ثبت لك جوست
3: خذا
1: كندا والا هايتي واحده منهم اللي لعب فيها اما نورمالمون ما تقولش كيف تكون مسكره اللعب مباراه كندا لعب وخرج خرج وين راني
3: تو ابراهيم ريت تو كنت تتفرج في المقابلات اللي
1: راني خرجت في اللي سايرين الكل مش دخل اسماعيل الغربي
3: راولي شون يعني الفرق الكل تحس ليكيب تيب محسومه ولي شونجمون باينين يعني 3-4 شونجمون باش يصير
1: لعب ما كل ماتش يخرج فوالا شكيب لاني يقول مثلا نورمالمون ليكيب تيب رانا نعرفوه
2: لا شوف حمزه فما عندنا بروبليم شكيب شوف انه فما 50% من ليفيكتيف جديد حمزه
1: صحيح
2: راهو ليزيكيب الاخرين تحكي عليهم انت اللي هو عنده سيا لي شونجمون سيبلي وال11 موجودين راهم هذوما ناس تعبين انت سامحني سامحني اذا شوف التصفيات تاع كاس العالم وكاس افريقيا ولا كاس افريقيا الاخرانيه
3: ما لعبناش بالمجموعه
2: هذه برشا خرجوا سيا برشا خرجوا ودخلوا برشا جدد وعندك برشا صغار يعني راهو هو بون مش انا يعني باش ندافع عليه لكن مش قاعد لقي توليفه زيادة شوف تذبذب الاداء نتاع اللاعبين هو يخليك انت شكيب ككوتش راهو يخليك انت ماكش فاهم خاطر وقت اللي نهبط انا مثلا ما نعرفش نهبط شوات في ماتش يعطيني وبعد نهبط وقت اللي تخرج كوب ديموند نهبطوا في ماتش ما يعطينيش وقتها انا زاد باش ندخل في الدوت فهمت نولي نرجع اسكو نرجع مستوري نرجع شوات
1: واضح باش نحكيو على الفورماسيون عجبتكم نمسا كمنتخب
3: اي مش خايب والنمسا حتى النتائج نتاعو راهي نتائج فريق ممتاز.
1: اي
2: نمسا, نمسا في
1: 24 مونديال
2: نمسا ربحت غانا 5-1 ربحت غانا 5-1 وربحت كوريا دي سود انا زيرو, يعني الريزولتا نتاعها راهو تصور ماركات الغانا 5 بونتو
3: يعني مش خايبه. شعب البلجيكي
1: هاني جايك على غدوه بس ماكش مزرو بس شي
3: كيف بلجيكا من 2025 ما خسرتش مقابل
1: باهي. نمسا بدوره زاد عندها بودكاست. ها نمسا تلعب ضد الاردن ضد الجزائر ضد الارجنتين معناتها بورها محترمة جدا. زوز منتخبات عربية الأردن والجزائر ديجا هما الزوز عينيهم عليها عرفت وعينيهم على بعضهم باش ما يترشحوا مع الأرجنتين خاطر ما تفرعش.
2: الجزائر شفناها في مباراة الهولندا يعني فريق محترم جدا. الأرجنتين يعني حامل لقب زاد نفس الشيء كاليبر كبير يعني زاد
1: البول الأردن كأول مشاركة مونديالية منتخب راه يلعب كرة مزيانة
2: أكيد
1: وترشح في التصفيات براحته ومشارك
2: محترم
1: بالضبط وصل الفينال كوبرا معناتها منتخب أردني أكثر من محترم. دونك ذكر النمسا راهي موجودة في بول الأردن والجزائر وهولندا. الفورماسيون اللي هبطت لهنا وين نقلقش كيف بالنسبة ليك نتفقوا ساعة انه حاليا عبد المهيب الشامخ هو احسن حارس في الموجود.
3: لا لا ما انا قلت لك
1: ولا بالنسبة ليك تخير دحمان ولا
3: الحراس مهيب عادة موسم ممتاز مع نادي الافريقي لكن في التظاهرات هذية يفون بودي الاكسبرينس
1: الاكسبرينس بوان برهوم
2: بون اقرب مهيب يعني على نحكي على السيزون زاد مباراة كندا زاد ما تنجمش راه تجيب في مباراة تجي تقيم لاعب.
1: لا خليك من المباراة يحكي هو على كوب دي موند قال لك شنو رايك شكيب في اني كوب دي موند استحق جوار ديكسبيريونس ولا غارديان ديكسبيريونس.
2: لا مش بالضرورة احنا راه تو عندنا سنوات ما عندناش ان غرون غارديان يعني اللي هو يعني هو اتوبخي باش يلعب فهمت يعني نحن شفنا بن سعيد شفنا دحمان شفنا معز حسن يعني برشا داولوا على كل ايفينمون ولا ساعات في تورنوا واحدة يلعبوا ثلاثة جكروا مرة كوب دافريك ماتش لعب غارديان ماتش ثاني غارديان ماتش ثالث غارديان. بالعكس انا بور انه مهيب ياخذ فرصته هذه فرصة باش يعمل اكسبيريونس وباش يولي عندنا مثلا حارس المنتخب.
1: شكيب على اليمين يان فاليري اللي لازمك تطلبوا منه يعملوا كما العادة يان معناتها فماش الزائد فماش الناقص اللي تطلبوا منه يعمل هذا تقريبا راي كل المدربين الدولة على المنتخب يقول لك يان فاليري ديما معناتها هذاك هو
3: اي هذاك هو
1: ورغم ان انت ما كانت عندنا مشكله على اليمين معناتها قعدنا
3: تو مازلت عندنا مشكله على اليمين
1: ولا قعدنا بين حمزه مثل ثلوثيه محمد دراجر وجديك الشريده كل مره اسم نهار فكسينا اسم معناتها
3: احنا عندنا اوبستاكل كبير برشا على الشرا اليمين كي نخزروا
1: يان فاليري يقول لك دفاعين يعاوني اكثر اوك علاش المدربين يحبوا يان فاليري يقول لك اللي نطلبوا منه يعملوا يان فاليري دفاعي خير خاطر قدامه باش
3: نحطوا نوليو منتخب دفاعي احنا بالمره يعني
1: خاطر قدامه فما ليبرتي الحنبال وقدامه باش يكون فما ليكسوندر دروا ديما هو اللي يعمل ولا تكوندروا هو اللي يعمل اضافه لقدام يا خويا دفاعين انا حاجتي بيه وكاو باش نجم العابدي يا خويا ليبرتي اكثر على اليسار
3: هو بطبيعته العابدي عنده لاسبي اوفنسيف يعني
1: بالضبط
3: سواء بالخلينا باللي كونسيني بتاع المدربين وإلا بالحاجات اللي تقالوا في الريونيون أنا اللي هو عنده أنسبي أوفنسيف إنه يطلع ما يخزرش وراء جملة ديما جور جينيرو يحب يخلط المرمى يحب يعاون أصحابه فاليريزم يأكدوا عليه يعني كي وقتين نحكيه على ديسبوزيتيف متاع كدو تروا وفي معاذة هجومية متاع العابدي فاليري نقولوا احنا دفاعين وقت اللي تواتي باش انه
1: هو الأحسن
3: يطلع باش يعمل سوبريوريتي نوميريك ما تنجمش تقولوا لي
1: بالضبط
3: كلاعب
1: باش لعب عابدي تلعب من غادي فاليري والا يقول لك جو هذا هو ومامت هنين عليه في الزارير نتاعنا رغم اللي فما برشا انتقادات على العابدي سورتو مباراة النمسا
2: بالطبيعه تو انت تحكي على فاليري صراحه ثاني ما شفناش لوتريش على الكوتي دروات نتاعنا بار كونتر في الكولوار جوش دخلوا برشا والبونتو جا من غادي وجاوا لي زوكازيون بريسك
1: يعني تقول انت يان فاليري هذاك اوكي بلاست
2: بلاستو لانه اصلا زاد ما عندكش دوبلور ما عندكش شكون خير منه يعني تشوف انت توا في اللي موجودين يان فاليري يعني احسن ملاعبي وحتى على اللي ماتش يعملهم سي لو بلون ديفونسيف لي لا لي ستابل يعني السيد فهمت يعني ما فماش برشا غلط اللي مطلوب منه قاعد يقوم به اوكي في الاسبي ديفونسيف اوفنسيف مش باش يعطيك القدام لكن هذا تنجم تعاوضه كما قلت انت بطلوع العابدي في الكوتيه الاخرى يصير غليسمون العابدي مستواه يعني المباراه الاخيره مستوى يمكن العابدي سيزون تاعو كان تشارجي يمكن مرتاحش في فهمت دوبا كمل يعني لي ماتش خلط على ليكيب ناسيونال ودخل في ساعة يلعب يعني على المستوى البدني تشوفه مش حاضر يمكن انا كنت ضد انه المباراه هذه يلعب العابدي صراحه الخمسه. يعني كان من الافضل الناخب الوطني
1: يرتاح
2: انه يرتاحوا في المباراه هذه
1: في تشكيلتنا الاساسيه.
2: هو ايه هو ايه ما عندكش في الاخير انا اشوف احسن واحد هو العابدي يعني. وكما قال شكيب يعني سور بلون اكسبيريونس وماتشويت منش نقيم العابدي انا تو ولا باش نحي انا العابدي على ماتش فهمت
1: يعني خاطر ما نحكيو لغه كالعاده الكلام المذي والتنبير والانتقادات كبيره برشا
2: اكيد هو كان وين فيبل في المباراه هذه لكن مش يعني مش ريزون ذي باش نحي العابدي انت
1: باه في العكس شكيب طالبي رقيق شفنا في مباراة كندا غرام رقيق في مباراة هايتي شفنا عروس بن والناس كما قلت ما أنت لاكس كانوا مازال مش واضح في مخ في مخ صابري لموشي
3: أما بريتو أنا دي مرة طالبي ديما موجود اي ديما موجود نجمش
1: لا ولو انهم في هايتي وش اسمه ما كانش موجود راه هايتي وكندا ما كانش موجود
3: طالبي يمكن اكثر لاعب لعب مقابلات مع المنتخب واكثر لاعب في ساقيه
1: بالضبط لكن فرجتها مقابلات جرب لي زاكسيو الكل
3: اي نتصور انا نتصور انه ديوم تاع رقيق وطالبي ماهوش ماهوش خايب
1: مش خايب
3: العابدي فاليري كما قال ابراهيم يمكن الكومبارتيمون ديفونسيف
1: انتو شاب
3: انتو شاب هذاك هو
1: بون لاكس مازال مش واضح بالنسبه لي خلينا نشوفوا في ثلاثه ماتشات جرب لي زاكسيو الكل يمكن غدوه نوعا ما كانوا نبداو نتاكدوا شويه من لاكس كونتر بلجيكا
2: بون يكون افضل ديو هو طالبي ورقيق رقيق صراحه حتى سور بلون انديفيديوال تخرج الكره نتاعو نظيف برشا مرات خرج الكره في
1: الخير من معروف
2: خير انا اللي شفته رقيق خير من ادم عروس وحتى في التفاهم يعني نحكي ونحن اوتوماتيزم بين زوزا ذوما كان افضل حتى طالبي كان مرتاح اكثر يعني مع رقيق
1: وخير من الديو الكلاسيك نتاعنا برون
2: لا لا برون انا كونتر اصلا ما عندوش بلاصه انا بالنسبه لي انا ما نجمش يلعب
1: يعني
3: اسوكو يعني نجم يكون على
2: شنو
3: نجم يكون
2: لا لا ما يعني ما شوف انا شفته قبل ما يقنعش انا شوف
1: كنت بالنسبه ليك الجيو هو
2: طالبي
1: ورقيق ونخليه الثاني ادم عروس
2: ادم عروس هو يكون اول شانجمون
1: اذا باش نعملوا ترويز اكسيو ولا اول شانجمون
2: باش يكون اول شانجمون ولا ترويزيام صحيح ولا فاليري يدخل هو كترويزيام راه اذا هو يحب يلعب بكسونتري دروا ونجم فاليري يدخل هو ك
1: وسط الميدان الياس صغير اذا ما نحكيوش عليه دونك راني خذيره يدخل ويخرج يدخل ويخرج يبدا بي تيتولير ويخرج في كل المقابلات كانه عاجبه اما يقعد بعد سوليسيون تاع اول شانجمون كي نحب نلعب نقدم قدام ولا نسكر عاود نسكر تيلي ولا كيفاش والا يجم يكون وسط اخر شكيب بالنسبه ليك ماهوش راني خذير
3: لا مش بالضروره هو دوتون المدرب كي يبدا مقتنع بلاعب يخليه موجود لكن ديما يبدا صبر عليه سو ديزون كل احنا كل لاعب لجورجي انت والمقابله فما مقابله ينجم يعدي لك مقابله ممتازه في 90 دقيقه كان ينجم يعدي لك شوط اول ممتاز من بعديك ينجم يكون سور لو بلون يعني نقول دي نابورت كوا دو طون سور لو بلون اتليتيك تلقى ما ينجمش يعدي لك 90 دقيقه كل
1: مقابله شنو رايك فيه
3: واللي جورجي نتاعها مش خايب يعني احنا راهو اللاعبين نتاعنا ما عندناش بوكو دي شوا راهو في اللاعبين نتاعنا
1: وفي لا مو برشا ناس كان العيدوني نورمال مورا والعيدوني فرجاني ساسي نورمال مورا وفرجاني ساسي انا زدنا كملنا لهم يكملوا كوب
3: تي مونديال في كلمه في كلمه يزينا من يزم الجوارات اللي تاخذ وقتها وقت غيرها
1: بالضبط نعطيو شانس للجديد ولو انه
2: خضيره مش صغيره
1: راني جاي كبير جاي كبير
2: بلوتو خضيره
1: كبيرة علي ابراهيم
2: مش صغير
1: اقعد
3: معايا يعني
1: اقعد معايا 32
3: اي 32 كيما لاعب في
1: جاي ماخر قصدي جاي ماخر المنتخب لكن عنده الافونتاج انه لاعب في اوروبا وسط الميدان تاعنا كان نستحضر هذا كبير في العمر 32 31
2: كيفاش؟
1: كان نستحضر على الوسط هذا صخيري خضيره خضيره 32 وصخيري 31
2: اي احنا تو انت تو قلت كلمه يعني قلت يعني اذا مش يلعب خضيره شكون؟ احنا تحطينا قدام الامر الواقع يعني كي نشوف تو انا في
1: اللي
2: في
1: انت تو معكم على الليسته
2: في الكونفوكي الكل
1: ما دخلتش الليست انا
3: جوست فما واحد برك تو
2: في الديو هذوما شوف هو المشكل شكيب انه هو اكيد هو الناخب الوطني عنده فكره هو الفكره نتاعو ان السيستم دو جو نتاعو باش يلعب 4 2 3 1 يحب يلعب دو بيفو قدامهم باش يلعب على بعض المشكل فين اذا خذيره مش باش يقنعوا تو حتى في الماتش الجاي
1: ما عندوش واحد ياخذ
2: راهو ينجم يبدل راهو سيستيم كامل خاطر ما عادش ينجم يلعب روليور واحد يقول لي لازم يثبت الصخيري ك كسنتينيل ويحط معاه دو روليور
3: هذاك يعني
2: هو اذا مش يلعب خديله
4: شكون من معز برش
2: شكون مش يلعب محمد حاج شو اسمه
4: محمد حاج محمود
2: كهو يعني اون برينسيب ما عندوش راهو كي تشوف
4: حتى مرتضى يجمير
2: اي مرتضى يعني ما فهمش برشا شوا يعني هو فهمت
3: هو خذيره ما ينجم يكون كان في سيستيم دي جو 4 2 3
2: اي مش يلعب اي باش يخصم تيران
4: قصدو ما هزش دوبلور ما فهمش دوبلور نتاع الشيما هذا
2: في البروفيل هذاك فهمت
3: اي ما فهمش هو كان ينجم يهز فرجاني ساسي
4: ولا عيدوني
3: نحب ولا ناكل يمكن بالاحرى العيدوني افضل من فرجاني ساسي كان بالامكان انه يهز العيدوني للامور هذه ما نعرفش هي القائمه راي في حد ذاتها الكل يا حمزه راي فيها ريبتور كبيره برشا هي كنت تشوف انت
4: لا هي باش نجيو
3: للفاس شوف حمزه
4: قدام طلب يا راي قدام
2: عنده شوار
4: انا شيء
3: تشاو شوار تو شي تضرب لك شوار شكون مش تهبط بلاص شوار
4: عنده مسكين كان يجي
3: ماستور تضرب لك ماستور
4: اصبر علي بالعكس فما الناس كل تكلم على اللومي تو
2: اللومي اللي دخل
3: شوار هريتوش انا اللومي ما شان اللومي ما قنعنيش بيرسونيل
4: انا شيء كان يجي خاطر قدام يمكن
3: أكثر
4: أمرتيني تحس ليميت ليميت برهوما
2: ما عندكش برشا شوا
4: في الديفونس وفي الوسط تحس ليميت ليميت
2: ما عندكش برشا شوا عش قلت لك أنا الأربعة ذوكم الديفونسيف ذوكم هم اللي موجودين يعني ما فماش خير منهم كي تشوف
3: هي الليستة بكل
2: في الوسط زادة نفس الشيء رو ما عندكش برشا شوا
3: هي الليستة ما هيش ليستي لارجي بش إنه احنا نحكيه على كافون
2: نعطيك حاجة بجانب سامحني يا عم
3: كاسيميرو
2: انت دابش نقدمه نحن حنا بعض نعطيك حاجة هو كان لا قدر الله تصير حاجة لحنا بعض ليه يقف في بالك
4: السيستم كله
2: سيستم كل مبني على حنا بعض يعني كان حنا بعض تضرب
3: اي نجم يبدل كتر وشوى شوف دير بيور اخرين
2: اما هو بشي يقف رو معش
4: حنا بعض ياخذ لك برشا وراق زاد يجم ياخذ لك حمد
2: نجم نربيه ويتضرب زاد حتى في الكونتاكت يدخل برشا في الكونتاكت يعني كل شيء جيد فهمت
4: دوك حنا بعض لا مجبر اذا كمان
2: عندك منور دي جو انت بخلاف حنا بعض
3: ما فماش لكن هاني فسرت لك بشي يطلع فما بشي يطلع
4: حنا بعض اذا كمان
3: انا يمكن فما اسماعيل الغربي والعياري ينجموا يكونوا النقطه المذيعه في المنتخب
4: ولا تو باش نشكل قدام على باش نشكل قدام فما قدام عندك حنا بال عندك اسماعيل الغربي عندك بن سليمان عندك خليل العيار عندك سيباستيان تونيكتي عندك لياس سعد
2: عاشوري
4: عندك لياس العاشوري هذوما كلهم لاعبيه وشوا عندك القدام انك تنجم تمشي فيهم عندك
3: لياس العاشوري جوار بوليفالون ينجم
4: يلعب عندك حاج محمود عندك مرتضى بن ونيس هذوما كل يجمعوا من القدام وفي الكولوار وبعد كي نشوفوا راس حربه عندنا في راس شوات اللومي ومستوري هذايا الاتاك اللي عند المنتخب الوطني التونسي نستناو ان هو ان هي الفورمولا باش نلقاها صحيحه ابراهيم لانه اليوم كي نحاسب صبري لموش على ثلاثه

0: بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
4: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية

0: في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم اللي كنتوا تسمعوا فينا. الهشامي وصلنا حتى الاربعه وست دقائق، نحكي على المنتخب الوطني التونسي غدوة ضد المنتخب البلجيكي، ثاني مباراه نختموا بها التحضيرات نتاعنا في التريف هذيا ولا في التحضيرات هذوما. وما ننساوش مباراه هايتي وكندا كانت في الفازوله في شهر مارس. ابراهيم صحباني كالعاده شكيب لما وش معانا، نبدا ببراهوم خاطر قصيت عليه، نحكيوا على الفاز تاعك اللي فيها برشا شوا سيوا في لي جوار دو كولوار والا لي زاتاكون دو بوينت. عندك الشوا في انتظار البحث على العصافير النادره مش العصفور، خاطر سهل لو جا عصفور نادر في البوينت لكن مشكله تاع التجسيم ولا وش زاد حتى في لي جوار دو كولوار. اليوم في الفوتبول مودرن ما عادش تحكي على بونتا وجايك ملتيلي ونوف دمي الكل في كومبارتيمون اوفنسيف يماركي المفروض ويكونوا افيكاس قدام الكاج. للاسف بيهم الكل هذوما، خاصة مع صابري نحكي ما نحكيش قبله، مع صابري لموشي في الأربع مقابلات في الثلاثة اللي فاتوا أنا تنضغط إن شاء الله بتجيك نشوفوا أهداف، عن هدف واحد
1: أكيد. نحن عنا برشا مشاكل سور بلون أوفنسيف، شكيب تكلم على الغربي وتكلم على عياري، أنا نشوف الملاعبية ذوما صغار السنة متاعهم ما يخولهمش أنهم يكونوا كبخمية شواء. أنا بالنسبة لي أنا الغربي والعياري ينجم يكونوا متاع دوزيام ميتون، ينجم يكونوا متاع 15 مينوت الأخرانية، لكن أنه باش ترميه من أول الماتش في نقص الاكسبيريونس. غربي اول كومبيتيسيون لعب معنا كوب داراب جوكروا، فهمت يعني را شفنا حتى في الماتش اللي فات شكيب ضد الاوتريش، يعني افضل واحد يعني كان موجود هو تونيكتي، هو افضل واحد يعني هو اعطانا اكثر لي سوليسيون، هو مشى في البركيسيون، هو كانت عنده الانيشيتيف
0: يمشي دروا بيوت
1: اي هو عنده الانيشيتيف بون. العياري مازال ماهوش فاهم البرانسيب هذايا، غربي نفس الشيء، فما برشا ديشي كيما قال شكيب، فما الانديفيدواليتي لكن سور البلون كوليكتيف ماناش ني با لا. شفنا يعني تكلمت انت على بالنسبه لي انا دو بوست هذوما دو بوست كلي اللي هو الي دروا ولا جورد كولوار غوش ولا دروا. شفنا تزاير في الاخر شكون مركه، شفنا البارح الكوت ديفوار دوي شنو عمل لي جورد كولوار، شنو ينجموا يعطيوك سواء في الباس ديسيزيف الباس الاقرانيه ولا في التجسيم. يعني احنا عندنا
0: منتخبات جورد كولوار مركي اكثر من بونتا
1: بالطبيعه، هذيك هو راهو الحل الاول نتاعكم جورد كولوار، سواء باش يعطي الباس الاقرانيه ولا باش يمركي، فهمت، لانه هو اللي عنده اكثر كاليتي. احنا شوف حتى البروفيل نتاع الاتاكون، تكلمت على شوات وعلى المستوري، احنا لي زاتاكون نتاعنا ماهمش دي جوور رابيد، هما دي جوور باش تستعملهم كوم ستاسيون يعني في الاخر، فهمت يعني انت باش تلعب البلوك با باش تلعب لاتاك رابيد، ليك راه حط في بالك لاتاك رابيد على لي جوور كولوار مش على لاتاكون. لاتاكون هو باش يعطيك لابورتونيتي انه باش تركز عليه باش تخدم عليه، لكن ماهوش هو باش يمشي ماشيك القدام.
0: شكون بونت كاين مازال لوش شوات مستوري ريان اللومي مازال لوش
1: شوات هو الاقرب صراحة، شوات هو الأقرب. وديما نرجع راهو مباراة الأوتريش ماهيش روبير، أنا باش نجي أنا نقيم شوات، مستوري يلعب وشفناه زاد. أنا ديما رانو شوات فيو سيزون اللي عملها حتى في الماتش اللي فاتوا مع ليكيب ناسيونال كان مقنع أكثر من مستوري. راهو ديما نعاود ونقول حمزة راهو دو ماتش هذوما ماهمش تقييم، راهو دو ماتش هذوما مش يحط لي بوان سور لي زير او مش نتفاهم ولا حاجه. انا راني مش انتستي في جوارات، راني في قبل اسبوع واسبوعين الكوب دي موند مانيش انتستي في
0: الملعبيه.
1: انا يعني راني هو ك ك كناخب وطني راهو 80 90% من التشكيل الاساسي راهو موجود عنده، سواء مشالو في لي ماتش ولا ما مشاش، لانه هو يبني على برشا حاجات قبل مش يبني على دو ماتش هذوما.
0: هذا هو تقريبا شكيب القدام، مازلنا كاين نزيد اللوج على الافيكاسيتي.
2: هو فما حاجه القائمه الموسعه نتاع المنتخب والا تنقيحات الفيفا في 2018 انه القائمه قبل كانت فيها 18 او فما 20، احنا اثنين اللي زدناهم القدام، يعني ما فمش استراتيجي ونيفو القائمه نتاع المنتخب. وقت اللي نشوفوا احنا العشره اللي موجودين تويك على دكه البدلاء، حارس مرمى مدافع
0: بالعكس بكشي هو يحب لاتاك، هو
2: صحيت
0: هو كنتر يحب لاتاك. احنا نكملوا باش نكملوا نقاط اللي كنا نتذر منك جو سكيب لحظات بعد اذان صلاه العصر، وبعد ما نرفعوا لكم اذان صلاه العصر نواصلوا معكم في حديثنا سبور.
3: حان الان موعد اذان صلاه العصر، الرجاء مراعاه الفريق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
3: وصي معكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع. بحضنا إبراهيم السحباني شكي بلما وش كالعادة. ما نعرفش كيفاش في كواليس كنا نحكيو على الجوريت وتكونت المنتخب مش يقدم شكيب، ولينا نحكيو على الناموس ويفسلك في قاعد يفرخ وكذا. أزيلو شكيب قويس قويس
4: نو الحمد لله. واحد يزم يكون ملم، مش خاطر رياضي ولا استاذ رياضي ومدرب، يزمك تفهم فيه
3: شوية في الناموس.
4: والله اختنا متفيد لك. بارانتيز والله عندي واحد صاحبي اليوم شيت قابلته في سوق الفريب متعدي انا فهمت، وقفني عنده فلاحة يعرف البروتوكول متاع، تسمع فيا سي ابراهيم، يعرف البروتوكول متاع وقتاش يداوي وكذا. قال لي والله شكي هاني يعني اونلاين، قال لي راهو يعملوا فيه توا، قال لي ما فماش من الصحه نتاعو نتاع البروتوكول هذا غير ماهيش موجوده بالمره. قال خاطر شي يخلي احكي لي حاجات يعني علميا يعني كي تسمعهم يعني صحيح مليار في الساعه. اللي توا
3: تحسنت الوضعيه
4: تحسنت اللي فاتوا يعني النهار بعد نهار هي باش تتحسن بطبيعتها من غير الشيء اللي نشوفه فيها يعني البخاخات ولا الحاجات هذيك. يعني هو الناموس في حد ذاته يعني نقولوا احنا التفريخ نتاعو نهار بعد نهار. يعني هذايا هو خبير، هذايا خبير رسمي خبير فهم. خلي يعني
3: اسوبوان على لسانه هو تحت
4: لسانه هو، خلي توا اسوبوان تو يعني ماز بورقيبه ما لقاوش حتى خبير في الفلاحه ينجم يقول لهم شنو نوعيه حتى الدواء اللي نجموا يداووا بيه.
3: خويا يعرف هما مسؤولين محطوطين في المناصب، خويا يخدموا خدمتهم، ربي يوفقهم ربي يعاونهم. خلينا في المنتخب خويا، فرحانين بالمنتخب
5: في الناموس اللي
3: عندنا. اي خلينا في المنتخب نسور،
4: نرجع للفكره
3: نسور قرطاج هذوك، خلينا في المنتخب يلا
4: نرجع للفكره نتاع انه يعني درنيرمو تبدل القانون نتاع الفيفا ولينا نمشيو 20 لاعب 9 لاعبين على دكة بدلاء اللي كانت 7 اللي كنا نجمو نلقاو صعوبات كبيره برشا لو كان صبري نموش يهز 5 يعني نقول مهاجمين اللي هما 4 لاعبي أروقة ومهاجم ومعهم لاعب وسط هجوم يعني باش يلقى صعوبات كبيرة برشا. هو توا يمكن النفس متاعه ولا تحس الفكر متاعه فكر هجومي، لكن احنا تفرجنا في 3 مقابلات، يمكن المقابلة الوحيدة اللي جلبت الانتباه وريت فيها برستاسيون باهية هي الماتش لاميكال لولاني كونتر هايتي. رينا
3: المنافس متواضع، المنافس متواضع
4: صحيح حمص، المنافس متواضع. رينا لاعبي المنتخب تحسهم يعني حركة كبيرة برشا وسط ميدان توازن لعب بين الخطوط لي ترانزيسيون شانجمون دريتم كبير برشا. وقت اللي طلع الكاليبر نتاعو لي مرسو نتاع المنتخبات بدات الوضعية نتاعنا تصعب. حبيت نقول اللي ريت حتى او نيفو سيليكسيون نتاع انا نقول التوجه بالمرة فما خطا كبير برشا في بعض اللاعبين
3: بالضبط. في 26 لاعب اللي عيط لهم صبري لموشي ناحي 3 ديفونسوريت رزمو اتاكونيت ثلاثة قولة ما جاب ربي ما هزيناش 4 المرة هذه هزينا 3 وتقريبا كل منتخبات المونديال هز 3 حراس مرمى باستثناء منتخب وحيد هز 4 نسيت شكون اللي هز 4 حراس منتخب مصري فوالا هو المنتخب الوحيد اللي هز 4 حراس. فانه بقيت 23 ملاعب نتاع صبري لموشي قسمهم بين ديفونس واتاك تحس معناتها برهوم غادي شوى اكثر من وسط الميدان كما قلت وكانه الثنائي خضيرة الصخيري هيكم هما اللي باش يكملونا ان شاء الله.
5: أكيد يعني شوف هو يمكن صبري لموشي تعتمد اكثر على البوليفالونس نقولوا نحن تاع الملاعبيه يعني فما ملاعبيه
3: كيما مرتضى بن ونيس يجم يلعب لك
5: مثلا محمد حاج محمود زاد ينجم يلعب فهمت بالضبط. يعني انا قلت لك المشكله فين يمكن السخيري سخيري هو ما عندوش معوض لكن اللي ريوليو اللي باش يلعبوا على اليمين وعلى اليسار اذا باش يلعب بثلاثه في الوسطى ينجم حتى الغربي راه يلعب يعني ينجم يكون هو وحنا بعض تحت لاتاكون يعني هنا ينجم هو يجنقل يعني في السيستم دو جو ولا في الانيماسيون نتاعو ولا في ديسبوزيتيف باش يهبط بيه يمكن على ذلك هو ما ركزش
3: بالضبط.
5: يمكن زيادة ما فماش ملاعبيه في خط الوسط خاصه بخروج شو اسمه فرجاني ومساكني
4: وعيسى العيدون
5: وش اسمه اللي في المنتخب بتاو
4: اللي معنا خبير
5: وهبي يعني شوف برشا راهم لعبيه خرجوا راهو دو كاليبر نقولوا بالحق راهو برشا يعني اللي كان عليه واقف ليكيب ناسيونال راهم خرجوا كل راهو بريسك يعني هذيا تو
4: وهبي انا ما يلعبش في الوسط
3: يا يحكي هو اللي بيني
5: نحكي لك انا يعني اللي
3: خايف عليها نعدي هو زاد هذه في تكوين منتخب جديد مو هذيك ما نحبش انا كي
5: هو ان شاء الله
3: نقول لك خاطر فرصتنا اليوم نحكي على منتخب فيه في 48
5: المونديال
3: في 48 منتخب
5: الملاعبيه الصغار هذوما تكون لهم فرصه باش يترشقوا في المونديال هذا
3: بالضبط.
5: والله حمزه كل توا الدوز اديسيون والثلاث اديسيون الاخرانيين نمشيو بهم كوب دي موند نعملوا ريزولتات بهم في الاميكو سمحوا نمشيو نعملوا تورنوا خايب ان شاء الله تكون العكس
3: ولا العكس تكون. يلا ضد بلجيكا غدوة التاسع العالم ماتش مصاعتين تاع الجيل دونك ربي يهديهم لبلج ما فهمتش علاش الوقت هذا مي بون على كل اخر هزيمه كانت 25 مارس 2025 عام وثلاث شهور التالي ضد منتخب اوكرانيا في دوري الامم الاوروبيه خاصه 3-1 سينو طعم في برشا ماتشات مزيانين اخرها بطبيعه الفوز قلت البارح على منتخب كرواتيا 2-0 منتخب هجومي شكيب هذا المورسو اللي باش تقيس به روحك مع هولندا واحنا اخترنا بلجيكا على خاطرها قريبه لهولندا في الشوا وفي كل شيء في اللعب كيفاش ترى مباراه غدو
4: عاديه هو شوف لو كان باش نحكيو ستاتستيكمون والا باش نحكيو ارقام المنتخب البلجيكي بعيد علينا برشا من 2025 من مارس 2025 ما خسرش حتى مقابل اخر ثلاثه مقابلات ماركي 2 و5 و7
5: واخر مره خمسه
4: واخر مره ربحنا خمسه يعني كي نحكيو على يعني
3: فوز على كرواتيا 2-0 فوز على امريكا 5-2 وفوز على المكسيك وتعادل مع المكسيك 1-1
4: يعني هجوميا فريق مرعب
3: صحيح ورغم اللي ما عادش بلجيكا نتاع 2018 اللي ربحتنا خمسه ما عادش هذيك معناتها ضعفت بارابول قبل وخرت ديجا تسع مونديال وصلت الاولى في العالم بلجيكا
4: هي وخرت لكن فنيا فريق اكثر ممتاز. ممتاز اكثر ممتاز هذه ارقام لكن ماتش راهو فما حاجه اسمها سي دي مونتا واحنا اللاعبين نتاعنا نحب ولا نكرو يمشيوا لاوروبا ولا ما يمشيوش عقليا نتاع تونسي ماتش اميكال اي ماتش اميكال عندهم انت البارح تفرجت في كوت ديفوار وفرنسا
3: تحسوا كوب ديمون
4: تحسوا كوب ديمون
3: صحيح
4: ربحها زوز واحد كانت خسرها
3: حتى فرنسا. ما النمسا رانا مطول الاول تحسنا كوب ديمون
4: فرنسا ومرشح الاول والابرز باش يفوز بكوب دي موند
3: رهيب
4: يعني لا لاعبين اكثر من ممتازين وستيل دو جو اكثر من ممتاز وفريق يعني حتى كي تفرج فيه تحس اللي هو فريق نجم يس كوب دي موند نجم يربح الفرق الكل كوت ديفوار عرفت كيفاش تربح المقابله برشا ذكاء برشا تكتيك من اللاعبين تحس اللي هما تكتيك نضج تكتيك كبير برشا في المقابله فازوا فيها 2-1 احنا في المقابله هذه اللي لازم يكون نجم نربحوا غدوه بلجيكا نجم نربحوا بلجيكا غدوه يعني نجم نكونوا ممتازين في المقابله نتاع بلجيكا مي في لي تورنوا عندنا دي زوبستاكل احنا كبار برشا بالرسمي حمزه لو عندنا دي زوبستاكل كبار برشا نخرجوا في ساعه من الاطراح احنا على اللي قدر ناخذوا حمراء كيما النمسا ما نجموش نجريو مقابله كيما النمسا مستحيل
3: تحس واحد بلاش تاع النمسا بلوكيتنا معناتها
4: شكي مستحيل لي مستحيل
3: رغم اللي دخلنا لي زاتا كونتينر الكل رغم اللي كنا احنا اون سوبيريوريتي نوميريك ورغم ذاك ما نجمناش
4: خاطر شي هما تكتيكمون بعاد علينا برشا لو كان صارت العكس الحمراء خذيتها تونس ما خذيتهاش النمسا تشوف لي ديفايونس تشوف برشا كوره
3: بلجيكا غدو
5: بلجيكا بون انت عطيت اخر 3 ماتش شوف انت يعني اخر ماتش 2-0 تعادلت مع المكسيك
3: 2-0 مع كرواتيا
5: وربحت امريكا 5 في امريكا ربحتها 5 بون ديما السيستم دو جو نتاعها 2-3-1 في مباراة المكسيك ومباراة أمريكا. جوست في مباراة كرواتيا لعبت 3-4-3 بثلاثة مدافعين وتروازة تاكون. كما قال شكيب يعني تشوف يعني دوكو ودي بروين لوكاكو على البنك, يعني المباراة الأخيرة كان على البنك دخل دوزيام ميتون, يعني فما حلول فما لشوا فما كل شيء. ديما نقول أنا البلوز امبورتون في اللي ماتش هذوما حمزة أنه نحن نصلحوا الأخطاء نتاعنا. بالعكس أنا توا خل تخسر تونس, خلينا نغلطوا, خل نغلط في ملاعبي, نغلط في سيستيم كذا, لكن البلوز امبورتون أني يطلع بفكرة
3: واضح
5: يفهم شنو الأخطاء نتاعنا شنو الأغلاط نتاعنا, نجموا نصلحوا رواحنا باش نكونوا في أفضل حال.
3: واضح هذا متفاهمين فيه. غدوة تشكيلة أساسية ولا مازال يشوف ميساج؟
5: 80% يمكن فما في دو جوار يمكن يمكن
3: يعني مزيد. عادي خليها المباراة ضد يعني أول مباراة ضد سويت ما تكونش غدوة تشكيلة أساسية
5: 100% لا تنجم تكون لا ينجم مثلا
3: عادي
5: ينجم العاب دي رتحو بون شوف فما
3: يخليش ملاعبي ما تعطيهش الماتش لاميكو مثلا زوز الاخرين نمسا
5: فما ظروف تكون
3: في بلجيكا نحطك كيب تيب يا خويا شوات راك تيتولير والشامخ راك انت تيتولير والعاب دي راك انت تيتولير في الماتش نتاع السويد من تو
5: يعني انت تو اللي باش يلعبوا ضد بلجيكا هما بيدهم باش يلعبوا ضد السويد هكاك تقصد؟
3: اي نورمالمون كيما فرنسا كيما
5: نورمالمون انا مش نقصد اللي هو مثلا عنده التشكيله نتاع السويد لكن هو مش فيها
3: مخ. شفت حتى سمعت برشا محللين في الاذاعات قاعدين يقولوا ليكيب تيب راهي في بالها بروحها اللي باش تلعب وراه حاكي معاهم صبري باش تبعها اي شنو مشكل باش تلعب هي ضد بلجيكا.
5: هو ساعه صبري لا موشي دبلوماسي برشا راهو ما تاخوش على كلامه. شفنا في لي كونفيرونس دو بريس شفنا حتى معلم العبيه برشا حاجات يقول هو حاجه ومن بعد تطلع حاجه اخرى. بون الحارس ينجم يكون مش هو اللي باش يلعب ضد
3: وعليه
5: وعليه بون باش يعطي مثلا خلينا نقولوا فرضيه انه مهيب الشامخ باش يكون هو ضد السويد باش يلعب باش يعطي شانس شكون باش يكون الثاني تو شاف هو شام مهيب لعب باش يشوف الدوزيام غارديان خاطر زاد انا ما نجمش نهز انا تروا غارديان مهيب يلعب ليزاميكول كله باش يلعب من بعد هو باش يلعب للوفيسيال اكيد لازمني فما غارديان لازم يمس التيران زاد لازم يهبط فهمت شنو قصدي يعني لازم يشاركوا. هولندا لعب ضد الجزائر عمل خرج كيب كامل راه 11 شونجمون
3: صحيح
5: عمل 11 شونجمون جوكروا هولندا اخر ماتش جوكروا اخر ماتش يلعبوا يعني راه مش بالضروره راه فما عندك ادفيرسير قاعد يعمل في فيزيوناج يتبع فيك راه برشا حاجات حمزه راه ما تراش انت ترى في روحك نو
3: لازم شبيه لي غرون ناسيون الكبار ما يملوش بيش هذا فرنسا تعرف اللي فما مبابي وتعرف اللي فما ديمبلي وحاول انت تحاول تحصر لي وحاول تخطط لي
5: بتبيع
3: الضعيف ما يملوش بيش
5: حمزه الضعيف هو لازم يتصدق نو يتصدق على حسب القوي هذيك بالحق راه انت تشوف شي تو مثلا نحكيو تراجي مثلا في البطوله نتاعنا هذاك السيستم اللي يلعب به نتاعو لكن انا لازمني انا نعمل مفاجاه اني انا اضعف منه مثلا اما العكس لي راه العكس لي يعني هي لي جرون كلوب ما يقراولكش حساب يعني انت شنو تنجم تلعب
3: فاهم شكيب انا يخمم في اللحمه يخمم في انه ليكيب تبدا لحمه مع بعضها 3 4 5 ماتشات باش كي نخلط لجورجي نبدا نتلاعب 3 4 5 ماتشات مع بعضنا مش في كل ماتش فورماسيون كل ماتش تجرب
5: بالطبيعة انا اش قلت 80% ما قلتش يعني تعرف شنو 80 يعني فما ملاعبي ولا زوز انا قلت لك الجارديان مع ملاعبي اخر يمكن ما يكونوش موجودين على اساس التصور نتاعو هو فهمت لانه شوف لي زيكيب هذوما كيما قلت لك انت في الانيماسيون ديفونسيف 4 4 2 يلعب يعني شو اسمه حنا بعد بريسك يقف مع شوات في ميم ليني نبداو ندافعوا
4: الدوزيام اتاكون
5: بزوز علاش لانه البريسك اللي زيكيب باش يلعبوا لهم الكل يخرجوا كره بثلاثه اللي فهمت وانا فهمت لي زيكيب الكل يخرجوا كره بثلاثه هو باش يحاول يكونوا زوز موجودين في البريمير ليني ديفونسيف نتاعنا
4: نحن
5: فهمت يعني هو راو حمزه تحب ولا تكره احنا اضعف ايكيب في البول الفوق نحن لازمنا نلقاو حلول كيفاش نوقفوهم وكيفاش نحن نعملوا المفاجأة
3: واضح
5: لكن راهو هولندا مثلا راه مش تقرا لك حسابك باش تبدل سيستم على خاطرك نو باش يلعب لاتو نتاعو باش يلعب لي بوان فور نتاعو هو
3: هما ديما لعبهم واضح ال11 تاعهم واضحه شعبهم حافظها تقول له شكون 11كم يصبوهم لك
4: معناتها جوست
3: لحظه برك خلينا نمشي فاصل ونجيك تعطيك الكلمات الكل سي شكيب لحظات مع فاصل توصي معكم في حديثنا سبور
6: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
7: سوبا ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
9: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
13: أنا جيت وجايبة فرحة.
12: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه

0: حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا الناس الكل، كأس العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا على الأبواب. ضربة البداية يا جماعة باش تكون هالخميس الجاي إن شاء الله. أول مباريات بطبيعة، الجولة الأولى مباراة باش تكون بين منتخب المستضيف منتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. هي أولى المباريات باش تكون الخميس الجاي 8 متاع ليل. سينو تونس باش تكون في مجموعة نوعا ما من المجموعات نقولوا الصعبة، باش تكون مباراة مجموعة حاجدية ضد منتخب سويدي مصنف 38 عالميا، ضد منتخب هولندي 7 العالم، وضد منتخب الياباني مرتبة 18 عالميا. هذم المنتخبات اللي باش نلعبوا لهم المجموعة متاعنا ان شاء الله. مبارياتها تنطلق نهار 14 و15. مباراة منتخب الوطني التونسي باش تكون نهار 15، نهار 14 في الليل، نهار 15 في الفجر مع 3 نتاع الصباح ضد منتخب السويد. دونك باش نبداو بالمواجهات. نبدا معاك ابراهيم الصحباني، شكيب الماوش، بالمنتخب الاول منتخب السويدي. منتخب ستيل جو معين معناتها برهوم. شفنا الدنمارك، من حسن حظنا انه عندنا كوبي من المنتخبات هذه، شفناها في القطر اخر مره، منتخب دنماركي. دول ذوكم عندهم ستيل جو خاص، ما تجمد تفهم حتى شيء معاهم سورتو في اللعب. والنتيجة زادة كيف كيف، كل الإمكانيات واردة في المباراة هذه، ولو أنه حتى تحكي مع الشارع الرياضي اليوم في تونس يقول لك أكثر مباراة ماذا بينا نركز عليها، تشوف هولندا واليابان يقول لك ماذا بينا نركز على السويد أكثر منتخب.
1: وإحنا راهو في بالك أكثر مباراة نركز عليها نربحوها.
0: بالضبط
1: بالحق، ديما المباراة اللي فيها التميعة اللي نحبوا نربحوها هذه كانت تبيع منا.
0: للأمانة دخلتنا ديما تكون محترمة في المونديالات الأخرانيين. قطر مع الدنمارك كبشنا بالليستار اللي في الدنمارك وقت الكل وعملنا شيء، وقبلها في مونديال روسيا كبشنا في الانجلتير بترسانة النجوم هالكل هذيك من هاري كين، بيلينغهام، الساكا، الغير وغير وغير وغير، ومركت انها كريتا في 90 معناتها لانجلتير وما ادراك. ديما الدخله تكون مش خايبه، اما من نربحوا منها شيء ما من نربحوش كابيتال بوان بي، خلينا نجم نكمل.
1: بون هنا نرجع انه شوف الريزولتا هي اهم حاجه قبل الاداء قبل كل شيء. حمزه احنا نتمنوا، عشنا قداش من مره في الكاس العالم، ديما نتمنوا نمشيو دوزيام تور، وهذا البلوز امبورطون، هذا الاوبجيكتيف. ما نجمش يكون اوبجيكتيف غير هذا. التاريخ ما يذكرش الاداء، التاريخ يذكر النتائج. في الاخير نجم تمشي دوزيام تور، نجم تتقدم ولا لا.
0: السويد مبارياتها الاخيره كل متذبذبه، مثلا في 10 ماتشات الاخرى فما اكثر من 6 خسائر ولا 7 خسائر.
1: بون نحكيوا نحن عندو ماتش الاخرانيين حمزه
0: مع اليونان
1: 2-2 وخسرت قبلها مع نورفيج 3-1.
0: نورفيج هالاند معناتها،
1: اي هذوما نورفيج جمعيه كبيره برشا.
0: هالاند
1: بون في مباراه النورفيج لعب 3-1،
0: خسر مع سويسرا، خسر مع كوسوفو، معناتها خسر مع كوسوفو لي روتور، معناتها خسر مع سويسرا لي روتور.
1: هما قبل هذه لعبوا باراج ولا لعبوا باراج وترشحوا في باراج،
0: ترشحوا في باراج.
1: حبيت نقول انا في مباراه النورفيج لعب ب 3-5-2، الخمسه في وسط الميدان كانوا بلا يعني على خط واحد. في مباراة اليونان تبدل حاجة بركة، انه ملاعبي ولا يلعب تحت 3 كون، يلعب 3-4-1-2. كانوا فايزين 2-1 واليونان عدلت في اخر مباراة. ديما ليزيكيب تاع البي سكانديناف ما يفرجوش برشا، لكن سون تريز ابليكي
0: فيزيك
1: بدنيا على مستوى عالي، تكتيكيا زاد على مستوى فنيا ماهمش يكونوا في التوب، لكن كما قلت لك تكتيكيا وبدنيا يكونوا على مستوى عالي. مباراة احنا كما قلت انا، اذا الناخب الوطني يعرف التوليفه الصحيحه، اذا الديباس الحاجات الخايبه في المنتخب والاخطاء اللي باش تصير سواء على مستوى التكتيكي ولا على المستوى الفني، اكيد المنتخب انه قادر باش تكون مباراه جيده المنتخب نتاعنا. يعني تتكلم على تفاوت المستوى مش بعيد علينا برشا السويس، اوكي جمعيه محترمه، لكن راهو مش نحكيوا على النيفو يعني
0: مش هولندا وفرنسا
1: بتبيع مش النيفو نجموا نعملوا مباراه محترمه ضد السويد.
0: شكيب شنو المفتاح مباراه السويد دخلها في المونديال؟
2: هو بكري حبيت نشيني جوست كلمه برك على الامور اللوجستيه دو تون، راهو لونترونور راهو يزم يكون كل شيء في الفريق وقت اللي هو الملعب اللي يتدرب فيه الفريق، راهو سي تري امبورطون في تحضيرات الفريق للمقابلات. دو طون المدرب يحضر فريق انه الملعب اللي باش يلعب فيه اكزامبل يترينا فيه حصه ولا اثنين. التراجي اللي باش يستعملوه اللاعبين قبل المقابلات يلزموا ما يكونش طويل برشا
0: باش نمشيو بكري باش نتاقلموا مع الشونجمون نتاع الوقت وكذا اللي صار.
2: كل الامور هذه كل راي
0: فما منتخبات تحضرت روحها وطالعه
2: اي هذه راي تحضيرات ما قبل المقابلات راهو يقوم بها ستاف كامل راهو سواء تابع المدرب ولا من الجامعة باش يحضروا اللاعبين باش يحضروا الفريق باش يقوم بمقابلات تليق وتعاون المدرب كي يقولوا احنا نحضروا في المقابلات هذاك اش معناتها نحضروا في المقابلات راهو مش انا ماشيين نلعبوا في ماتش ميكال وكهو يعني نخرج نص الليل باش نلعب باش نمشي ساعتين في الثنية باش انا نلعب لا يلزم كل شيء مدروس نخمو في اللياقه البدنيه نتاع اللاعبين على خاطر تو احنا اللاعبين راهو كي نشوف الكالندري نتاع لي ماتش ميكول موجودين حتى النهار 10 في الشهر والفرق تلعب في لي ماتش ميكول
0: واحنا نبداو نهار 11
2: واحنا نبداو نهار 11 يعني يقول الخايل المنتخبات هذوما ما يفهموش لا يفهموا سيتا ميكرو سيكل هو يلزم امور مدروسه علميه انك قبل نقول احنا 72 ساعه اللاعب ماخو ان طون دو ريكوبيراسيون يخول له باش يخول
0: احنا احنا مقابل. احنا غدوه ماتشونا الاخر في بلجيكا في بروكسل 6 يعني جوان ونمشيو نهار 7 جوان الامريكا قبل المونديال باربع ايام وقبل ماتشونا الاول بثمانيه ايام وذا اللي طلب صبري لموشي قال نحب نمشي قبل الوقت باش يتاقلموا مع الشونجمون تاع الوقت
2: هو ذاك هو صحيح
0: على الكلمه
2: هو يلزم كيما قلت انت قبل اربع ايام من المقابل
0: قبل لا باش نمشيو قبل اربع ايام من انطلاقه المونديال ضربه البدايه وقبل ثمانيه ايام الماتش نلعبوا لو كان
2: ثمانيه ايام هذوكم ماهوش مانيش باش نقعدوا هكاك يعني يلزم التيران اول حاجه ما يكونش بعيد يلزم التدريب
0: قريب كل شيء قريب
2: كل شيء صحيت يعني يلزمنا ريت الامور هذيا لي بتي ديتاي هذوما راهم يفرقوا في الجمعيات
0: باه لو جور جي
2: لو جور جي احنا السويد السويد ماهوش فريق اللي باش يخوف اكثر من هولندا واليابان باش نكونوا واضحين يعني المنتخب الوطني لو كان يركز في المقابله وكما كنتوا تحكيوا يعني احنا
0: شكل الماتش اللي نجموا نميزيو عليه
2: ليه ولا اللي احنا البول نتاعنا بارابور لي بول الاخرين تسمى ماهيش برونابل وماهيش مستحيله نركزوا وكاو
0: كل شيء ممكن
2: كل شيء ممكن في الكوب دو موند كل شيء ممكن بالرسمي كل شيء ممكن وقت اللي تتفرج ساعات في مقابلات وقت اللي اللاعب يبدا مركز تيلة 90 دقيقة ومحضر كوب دي موند كوم يلفو ومحضر اللاعبين متاعه كوم يلفو باش يخوضوا التجربة هذه ما نتصورش أنا لاعب في المنتخب ما يحبش يعمل كوب دي موند به أنا يمكن حكيت على بعض اللاعبين فما لاعب توا في المنتخب اللي هو العياري تاع بي اس جي
0: خليل عياري
2: لو كان ما يعديش كوب دي موند باهية هذه القيمة التسويقية متاعه تيح في الماء المشي نتاعو البي اس جي تيح في الماء بي اس جي تسلفو يعني فما حاجات راهو يلزم نخدموا عليهم برشا احنا كيما خرجنا خليل العياري ومشي البي اس جي ويلزم كونفيرمي اللي هو مشي البي اس جي واللي هو طلع للفريق الاول وقتاش باش يكونفيرمي توا في الكوب دي موند هذا ما يكونفيرميش في الكوب دي موند هذايا ما يستناش باش انه كي باش يرجع باش يلعب في البي اس جي انا بعد كيف ياسر الغربي كيف دونك ريت الكوب دي موند هذايا راهي بوابه باش انهم اللاعبين هذوما يوريو الامكانيات نتاعهم مش انديفيديوالمون لا هذا اللي ما نحبوش هذا اللي ما نحبوش ما تلعبش لروحك المقابلات اللي ريناهم احنا يلعبوا لروحهم برشا اللاعبين اللي هذه يمكن الكونسيني اللي يلزم صبري لموش يقولها مره واثنين وثلاث اخي انت يا تونافيز عمل اللاعبين هذوما ما يعرفوش يحضروا مقابلات تكتيكيا ما يعرفوش تكتيكمون وين يقفوا وشنو يعمل وش ما يعملش صبري لموشي توا يعني ستيل دو جو باش يلعب بيه زعما الجواريت هذوما ما يفهموهوش يفهموا اما فما حاجه فما لي زانديفيدواليتي اللي تنجم تطلع فريق وفما دي زانديفيدواليتي تنجم تبرك فريق او الفرق بين فريق وفريق حمزه فما فما فما لاعبين تلعب في الاكسترا ونيفو في كيبات كبار برشا يعرف اش معناتها الكولكتيف نتاع اللاعبين ويعرف وقتاش يلزموا لي بيركسيون هذوكم نتاعو باش يعاون بهم يكيب ويطلع يكيب
0: ساعات ملاعب يقول لك يجيب طرح ابراهيم اما ما لازموش يكثر زاد من انه يلعب وحده يلعب وحده يلعب وحده خاطر يجم يضرني يرجع بالمقلوب اما مهم برشا كي يكون عندك ملاعب يجيب لك طرح
3: بالطبيعه نحن نتذكر كوب دي موند اللي فات يعني تونكتي وقت اللي دخل في المباراه الثانيه ضد
0: تحكي كوب دافريك
3: في كوب دافريك
2: نيجيريا
3: اي وتونكتي اللي شفناه تو في المباراه الاخيره بالضبط. هو اللي تحس انه فما ريتم تبدل وقت اللي فما ملاعب يشد الكوره تحس انه فما ريتم طلع بالضبط. فما ملاعب ما يضيف لك شيء في الاخير فهمت رونتي تتكلم انت على العيار شكيبي نجم ما يلعبش ركوب ديموند هذه راه نجم ما يشاركوش انت تتكلم على اساس انت افارونتير باش يلعب نجم ما يلعبش تفل راه
2: في البروف البروفايل اللي موجودين نجم يلعب
3: نجم لا مش سوري يلعب فذاك شو قصدي يعني مش هو مش هو الاولاني
0: هو بيتر يقصد شكيب انه كي يهبط لازمك تكونفيرمي اللي انت في بي اس جي وعلى بيبن سينيور ونكستيل تكون في احسن كيف العالم معناتها
3: اكيد
0: سينيور تلقى روحك مسلف
3: هذا شو يقصد بي سؤال اسكو بي اس جي اكيب بي
2: هو تو انت كي تفرجت انت في زوز مقابلات العياري نجم يلعبش
3: بالطبيعة نجم يلعب مش يلعب من الأول أكيد
2: أي من الأول مش يلعب لكن بعد نجم يلعب في الجوارات اللي موجودين
0: نتصور مش يلعبوا في الماتش مش يستعملوا في الماتش الكل نتصور
2: يستعملوا في الماتش
3: الكل وزيادة ما تطلبش منه حاجات أقوى منه شكيب راه تفل راه موش راه وزيادة راك أنت ما عندكش دوي ولا عندك راه وأنت ديمبيلي
2: راه فلتة
3: شنو فلتة فلتة اللي نحن فلتة
2: أي في تونس ما لاش
3: رابور مروك وتزاير مش فلتة راه
2: نحكي على تونس أنا نحكي على تونس
3: فلتة بينا وبين رواحنا مش يعمل فلتة يعني ليكيبات الأخرين راه تتكلم
2: لا لا عنده دو كاليتي عنده طفل عنده لي كاليتي باش انه البوتونسييل
3: نتاعو يتحسن يمكن يكون بكري يعني قصدي فهمت شنو يمكن يكون بكري عليه هو فهمت
2: يمكن شنو بكري صغير
3: بالطبيعه
0: كاين لينا احنا بكري 21 سنه
2: ابراهيم
3: هذا ما لعبش في ليكيب في بي اس جي
2: هي شمعتي شنو قلت لك انا تو قلت لك الكوب دي موند هذه الطفل هذاك كيما تنجم تحلو البيبان باش انه يكون لاعب اساسي في بي اس جي في البريمير ايكيب كيما تنجم تخليها ويتسلف ويمشي
0: كيما غيره
2: كيف غير اللاعبين الكل يعني باش تفهم اللي راه الكوب دو موند هذايا بالرسمي فما لاعبين راهو يخموا اوترومو المنتخب حاجه لكن يخمم في روحه في القيمه التسويقيه نتاعو هو علاش احنا انا نسمع ساعات يقول لك الجور هذاك امبابي اكزامبل امبابي اكزامبل في الريال السنة شامل في الريال
0: رغم اللي يعمل شعمل
2: الاسمه
0: لكن رغم اللي
2: يعمل لكن صحيح. انديفيديوالمون واحد
0: صحيت موسم كان خايب وجمهور
2: صحيح
0: هو اش قال لك
2: هذا انا نحكي لك يعني نحكي لك اللاعبين هذوما الفرصة هذه ما تجيش ديما راه باش اللاعب انه يمشي الكوب دي موند راه
3: هو اللي فات موجود راه ديجا هو يعني موجود في الكوب دي موند ديجا في السي في نتاعو حاجة كبيرة
0: لكن هذه النظرة ما تخليكش تقدم
3: هذيك
0: النظرة ما تخليكش نحبوا نعملوا كارير خاطر اليوم ولينا نخسروا للطفل انه باش يعمل كارير
3: حبيت نوصل حاجة
0: عندك هو وحنا بعد نراو فيهم على كارير
2: صغير
3: شكيب تسمع الاسامي في الجزائر وفي المغرب اسمعنا
2: ابراهيم احنا ما
3: عندناش كاليتي صحيت لهنا باش نكونوا واضحين انت حكيت على الكوليكتيف اسكو ايكيب جديده كيف الراو فيها تو اسكو تنجم الراو اوتوماتيزم والراو جو كوليكتيف كيما كنا نراوه قبل صعيب يعني لهنا فين وصلنا تو نوصلوا نحن لهنا لازمك تزيد تلقى لي زانديفيديوليتي اللي حكيت عليها انت سو لي كولوار ولا من المجبري ولا اللي جاي من تالي مثلا تحكي على علي العابدي لازم تكون موجوده راه في الاخير راو على على ساعات على على على فانت على فهمت على ديباسمون على بيركوسيون راه تنجم تعمل فارق لانه في الاخير هما كاليبر خير منك راك انت باش تقبل اللعب لكن لازم وقت اللي تمشي لقدام في 30 متر الاخرانيه لازمك تكون ديسيزيف
0: واضح غدا تونس بلجيكا باش تكون المباراه ان شاء الله ابارتير من الماضي ساعتين نتاع القايله بتوقيت تونس سينو بعد نمشيو للمونديال مونديال اللي باش يبدا ان شاء الله نهار الخميس الجاي نحكي على كاس العالم شكيب الماوش وابراهيم كاس عالم يمكن أكثر حاجة تحكي فيها هي الوقت يا جماعة أكثر حاجة نجم نحكي فيها في الوقت أول حاجة تمهميش أول حاجة تمهميش ثاني حاجة التونسي اليوم شكون صعيبة على على على العرب في القارة الإسيوية وسورتو شمال أفريقيا العرب معناتها بصفة عامة كي نحكيو عرب ولا حتى دول أفريقيا ودول آسيا شكون صعيب علينا برشا الوقت معناتها بون نبداو نهار الخميس نبداو نهار الخميس
2: بيه على الأخر يا حمزة
0: كان نشوف البيت اللي تحكي فيه لحظة
2: اسمعني بربي
0: لحظة خلينا نعطيك لحظة نبداو نهار الخميس الجاي إن شاء الله كأس العالم يبدا نهار الخميس الجاي 11 جوان 8 متاع الليل المكسيك البلد المستضيف واحد من المستضيفين يلعب ضد منتخب افريقيا الجنوبي اوكي
2: نتاع قهوة الماتش
0: هذا 8 متاع الليل
2: نتاع قهوة
0: باه نعملوا ترتيحة بعد الماتش كملوا 10 متاع الليل تمشي كم تاكل حاجة باش تتعشى باش تريقل امورك باش تفقد صغيرات ترقدهم دنيتك عالمك ما ثلاث مباراة كوريا الجنوبية
2: والله بسم الله ما شاء الله وقايت محلات تفرج في ميتون تمشي تصلي فجر
0: باه بعد من غدو طرق تقوم غدو الثمانية هذي كله لحد الآن مازلنا عادي نعملو كندا بوسنا والهرسك عادية بعد نعملو أمريكا الباراغواي مصعتين عادية
2: قطر نغدو
0: سويسرا الثمانية متاع الليل عادية هاي سي شكيب نبدأو في المباريات اللي بعد سي إبراهيم هاي تي نهار 14 اللي هو نهار اللي باش نلعبو فيه احنا الفجر الفجر قبله بنهار نهار 14 في الفجر متاع نهار 13 هايتي ضد اسكتلندا يشد عندك البرنامج هايتي ضد اسكتلندا ما ساعتين قولوا ما تشكيك ما عندنا ما نعملوا به هذا ما ساعتين الخمسة تصبح استراليا تركيا الستة انت راش يعني ترقد الخمسة تصبح الماتش يوفى السبعة ترقد سيبراس شكيب ترقد انت السبعة تصبح فرضاً إذا نحكيه على عبد ماندو ما يعمل رأوا اللي مش يخدم مسكين ما عبارة مش فرش كوب ديموند
2: مش بالضرورة مش فرش نسكر في كوب ديموند
0: عدين أخوين استنى فيه في الأربع سنين ومن بعد تقول لي ألمانيا ما تفرش والبرازيل ما تفرش وأرجنتين ما تفرش
2: هي ديجا فما ماتشويت ما تفرش
0: فش تفرش
2: هي فما ماتشويت ما تفرش
0: أعطيني لحظة امشي معايا
2: مستحيل
0: امشي معايا واحدة واحدة
2: كان فما واحد يتفرش ماتشويت كوب ديموند الكل مستحيل
0: خلينا نكملك بين 14 و15 نهار 14 الفجر مصعتين هايتي اسكتلندا الخمسة أستراليا تركيا نرقدو الستة متاع العشية ألمانيا كوراساو قولوا ذي متفرش فيه التسعة متاع الليل هولندا واليابان هذي نهار 14 التسعة متاع الليل هولندا واليابان تتفرش في الماتش خطره يهمنا نص الليل تبدأ الكوت ديفوار والإكوادور تجمش متفرش في الكوت ديفوار
2: تتفرش فيه عاد
0: تكملوا مصعتين تعمل حاجة تكلها هكا ما ثلاثة تبدأ تونس والسويد لاكوردو
3: صبح يعني نهار تشيك
0: توز وسويد كاملو خمسة تصبيح انت مصبح
2: توقع اطلحنا تويك
0: ايش من اطلع شكيب كيفاش نتصرفوا في الوقت هذا
2: غرام حاجة يا حمزة يا حمزة شو مانيش نحكي على الفني على الرياضيين والمدربين والعالميين
0: اسمع شكيب نعطيك البرنامج هذا يا صديقي ميسالش عندك انت خذه من عندي فرنسا والسينغال نهار 16
2: اي فرنسا والسينغال
0: نهار 16
2: تيك سوا شنو الوقت تتفرش فيه
0: 16 جوان فرنسا والسينغال 8 متاع الليل
2: باهي برشا
0: ال 11 متاع الليل العراق والنرويج
2: ما شاء الله
0: العراق مع النرويج هالاند ودنيا هذا ال 11 متاع الليل يوفا مص ساعه مص ساعتين تبدا الارجنتين والجزائر
2: تتفرش فيه
0: بالصيف تتفرش فيه مساعتين يوفى الاربعة
2: تشعلوا كانون فهمت كيفاش
0: تكمل الاربعة تكمل الاربعة الارجنتين والجزائر تبدأ الخمسة النمسا والاردن
2: اي الاردن نجم
0: انتين الاردن ترقد شوية تقوم الخمسة تلعشية تلقى البرتغال والكونغو كريستيانو مع الاردي كونغو ما زنبي وجماعة لا التسعة تالي لونجلتير وكرواتيا لحدش نتاع الليل غانا وبنما تفضل يا شكي
2: تفضل انت تاخذ شويه دوي
0: ساوي حاجه كامل ربنا ساعه تعطيني كونجي شنو دا واضحي راه عندي كونجي الشهر الجاي الكل راني في الدار خويا
2: باش تفرش
0: ريق امورك تنحكيو هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اي باللي باش تزابي ماتشات فما ماتشات مهمه
2: اي تتفرش
0: في النهار فما خمسه مقابلات كل يوم فما خمسه مقابلات في الخمسه فما
2: تتعب من الفرجه تتعب مانيش باش نقول تقلق لا اما تتعب
3: مشكل الماتش تو الفينال
0: ما تركزش تستمتع وكهو انت لازم تستمتع لازم تركز
3: هو
0: المحلل
2: مش تحلل انا نستمتع
3: هو الفينال تشامبيونز ليج تلعب بالخمسه اول مره يتلعب الخمسه
0: ترى شيء
3: اول مره قال لك باش الناس تجم
0: الناس كل تتعلم والناس كل يفرج
3: العالم كل يتفرج العالم كل يتفرج انا ما فهمتش انا في الكوب دي موند هذا علاش ما قراو يعني علاش ما كانوش بكري
2: ديك لا جوري
3: يلعب نص نهار هو ال 11 بوقت يعني
0: هما حطوا برنامجهم افضلي هما حطوا برنامجهم على السته نتاع العشيه تسعه نتاع الليل نص الليل مساتين والخمسه نتاع الصباح
3: حسب وقتنا احنا
0: اللي هو عندهم هما يبدا من القايله يوفى في الليل مخ
2: هو راه مش
0: الوقت هما مثلا ريتماتشونا احنا نتاع الخمسه نتاع الصباح
2: مش وقتهم
0: عندهم هما السهريه هذيك خمسه تصبيح على النحل سهريتهم هما يخر ماتش باش يرقدوا هما فيه بعد
2: نص الليل
0: احنا الخمسه باش نبداو نهارنا فيه معناتها هذا هو هما بالله غالب جات هكاك خاطر
3: الوضع الجماهيري غادي
0: بالضبط دونك هما قراوا حسابهم باش يبداو في القايله ويكملوا في الليل مخ جيب وقتنا احنا في تونس الستة ماتش التسعة ماتش نص الليل ماتش ما ثلاثة ولا ما ساعتين ماتش والخمسة تصبح ماتش هذا هو الديكالاج باش يصير
2: تو نتفرجوا يا حمزة
0: دونك خلينا نذكروا برنامج منتخبنا عنا ماتش الأولاني ضد منتخب السويد نهار 15 فجر 15 هو نهار 14 اما في الفجر نتاع نهار 15 ما 3 نتاع الصباح ضد السويد نهار 21 في الفجر زاد كيف كيف نهار 20 في الليل اللي هو فجر غدوة الصباح نتاع 21 ضد منتخب اليابان الخمسة نتاع الصباح نلعبوا وضد منتخب هولندا باش نلعبوا نهار 26 نص الليل هذاك المباراة الكبيرة يمكن هيك جات نص الليل نص الليل نوعا ما
2: هو الخمسة
0: تغمض عين محلولة
2: جوست مولاد الخمسة تاع الصباح نتاع وقتنا احنا
0: وقتنا احنا صلي الصبح وتقول وقتهم هذوكم السهرية وقتهم هما تجي 9 نتاع الليل تقريبا
2: 9 نتاع الليل اي خاطر شي شوف ريت راهو الوقت نتاع المقابلات راهو مهم جدا للعب تو انت واحد احنا تو الشامبيون نتاعنا اكزومبل نلعبوا مساطي نلعبوا الاربعه ولا الخمسه نتاع العشيه بحكم طقس سخون لو كنت تبدل له انت لاعب الوقت ماضي ساعه كان يلعب الخمسه نتاع العشيه في شامبيون عام كامل من بعد جيتو تو دانكو فما ماتش لعبته له ماضي ساعه في القايله في بالك ما ياثرش انت هذاك على اللاعب
0: بالضبط
2: فما تاثير يقول لك ماضي ساعه هذاك وقت افطرت انا نجم نكون وقت
0: مثلا ماتش هولندا ماتش هولندا
3: عندهم 8 ايام مش هما ينظموا
0: بالضبط
2: حتى 8 ايام شوي
0: ماتش هولندا يا جماعه شباب لينا شباب لينا كتوانسه في الوقت نص الليل مقبول بارابول لوقات الاخرين لكن راهو في امريكا باش يكون 6 تاع العشيه باش يكون في الشمس
2: اي ما شويه شويه يعني تونس اكثر يعني كي نقولوا احنا تونس يعني ليكيبات الكل في العالم الكل خذوا نفس الوقت خذوا نفس المده يعني قبل ب 10 ايام قبل
3: كل واحد وكيفاش يجي بعدنا مش الكره 8 ايام
2: اللي بعدنا خاطر
3: مازال موجود
2: فمش كون مازال موجود امكانيات
0: رابور الماتشو بتبيع هي امريكا والمكسيك وكندا وحاله الناس كل
2: يعني
0: حتى قبل بشر يجي اخويا انا حاضر لكن انت
3: اللي خبر الوطني شايف انه
0: كنا مقراو حساب جمع 10 ايام ولا
3: 8 ايام يعني سي فيزون باش هو يسادابت بالوقت الجديد وبالكليما وبكل شيء
0: ان شاء الله بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي مازلنا نحكي ومازلنا باش نتابعوا بلاتويتنا ان شاء الله باش تكون في متابعه للمونديال تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تحيه كبيره ليك برهوم نختم معك بيان سور وتحيه شكيب تفضل ابراهيم
3: اليوم سي خالد غايب ان شاء الله عنده ولده باك ان شاء الله نتمنى له ينجح ويجيب المبروك لهنا
0: اكيد برشا
3: نفرحوا له برشا مبروك
0: لازم برشا مبروك برشا مبروك تحيه كبيره لخالد برات تحيه الكوتش محجوب العبيد زاد اللي روح بحذانا في تونس قلق شوية الكوتش وإن شاء الله الحلقة جاي يكون معنا هيثم كيف كيف عنده التزامات مهنية إن شاء الله يكون حاضر معنا يعطيهم صحة مرسي إبراهيم صحباني مرسي شاكي بالمهاوش تحية النسرين تحية لولفا جندوبي في رئيس التحرير حمزة طيشي كان معكم كوتي ميكرو تلقاو الأسبوع القادم كالعادة موعد جديد من حديثنا سبور كل نهار جمعة ما 3 حتى الخمسة
4: حديثنا سبور مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه كل من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب لمهوش خالد مراد محجوب لعبيدي إبراهيم الصحبيني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم حديثنا سبور مع حمزة الطيشي
5: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266

حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي مانيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي Sopa Distrigo, toi Frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-613
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أو في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
7: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
7: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
9: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
10: أنا جيت وجايبة
9: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل للحجز والاستفسار كلمونا على 55-200-999 معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواق المزيانة

0: مؤشرت بين تونس الوين.
1: نحبك فايق يهديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أوديبي، ملا فيق ومشي الأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد

0: قهوة عربي على الرمل، عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رون بوان دوفانيت، دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: أكسجين أف أم بالصوت العذب.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: Ferrari.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج العمده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي Sopa Distrigo, Toafrelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Bibourguiba, Rasajbad. Infoline, 70-147-598. Ou Ella, 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الماكلة عندك ما تختار ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
6: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
8: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
9: أنا جيت وجايبة فرحة بكل
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيمابل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة لميمة لحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: أكسجين FM

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: Radio Oxygène FM. Publicité. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات، دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.

0: Saudade.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع
2: حديثنا سبورت مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.
3: Ladies and gentlemen,

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis maman.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.